وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بنعمة ربك فحدث.
1: الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق.

0: الرحيم.
1: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمديرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
1: الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومع مشهد جديد، إنه مشهد دور الأخلاق والسلوك الحسن في تغيير الأنفس وفي بناء المجتمع. فحسن الخلق يعتبر من أهم الدعائم والأسس التي يقوم عليها نظام الحياة البشرية، كما تعتبر مكارم الأخلاق علامة لكمال الإيمان ومقصدا لرسالته ومهمته. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وألطفهم بأهله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفي رواية: وخالق الناس بخلق حسن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتحلى بالأخلاق مع كل من هم حولنا، مسلم وغير مسلم، لقوله: وخالق الناس. فلفظة الناس تشمل الكل، لذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل بأخلاق يتمايز بين الناس بها، بل كان تعامله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين من غير الأحياء تقديرا لإنسانيتهم. ومما يؤكد ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن سهل بن حنيف وقيس بن سعد كانا قاعدين بالقادسية، فمر بهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها جنازة غير مسلم. فقال: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقام لها. فقيل: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ هذه هي الأخلاق السامية، هذه هي الأخلاق السامية التي وقع سحرها في نفوس الآخرين وتأثرت بها النفوس واتصفت بصفة السلوك الإسلامي. فكم أسلم ممن يحقد على الإسلام بسبب حسن خلق وسلوك. فهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرفع القمامة والقاذورات كل يوم من أمام بيته ولا يؤذي.

بيته وداعبه سائلا عن هديته اليومية، فقال له اليهودي: أدينك يأمرك بهذا؟ أدينك يأمرك يا محمد بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما: نعم، ديني يأمرني بحسن الجوار وحسن المعاملة حتى مع من يسيء إلي. فقال اليهودي: نعم، نعم الدين هذا. وأسلم اليهودي في الحال بسبب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ترجمها سلوكا على واقعه. وهذا أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي خدمه 10 سنين منذ هجرته من مكة إلى المدينة. فقد قال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا لشيء أفعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. فتخيل معي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل مرة واحدة أف لغلامه وخادمه أنس بن مالك لمدة 10 سنين، وهي فترة طويلة توضح أخلاق المتعالين مع بعضهم البعض. ثم إن أنسا كان صغيرا، وكان يراه النبي صلى الله عليه وسلم متعبا ونائما، فيغطيه بردائه حتى لا يصيبه البرد بمكروه. ألن تصنع هذه الأخلاق سحرا في النفس؟ كيف لا تصنع سحرا في النفوس، وهي من أفضل ما يقرب العبد إلى الله تعالى؟ لذلك فالمؤمن الذي حسن خلقه تجده يعاشر الآخرين بالمعروف، فيقدم لهم الخير ولا يبخل على محتاج، يساعد أخاه إذا اعتراه خط أو أصابته فاقة، ويصبر عليه حتى ميسرة، ولا يغضب إذا وجد نكرانا للجميل، لأنه يأخذ ثواب عمله من الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، وربط الصحابة ثمامة في سارية من سواري المسجد النبوي، أي في عمود منها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد ثمامة بن أثال مربوطة، فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم منه، فإذا به يرى ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، مع العلم أن ثمامة هو الذي أعلن الحرب بضراوة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه. فاقترب النبي محمد صلى الله عليه وسلم منه وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. قال جملة واضحة وصريحة: إن تقتل تقتل ذا دم، معناها إن قتلتني يا محمد فاعلم بأن دمي لن يضيع هدرا، ولن تفرط قبيلتي في هذا الدم، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي إن أحسنت إلي وأطلقت سراحي فلن أنسى لك هذا الجميل والمعروف ما حييت، فأنا رجل أصيل لا أنسى إحسان من أحسن إلي، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت، أي إن كنت تريد المال والفدية فسل تعطى من المال ما شئت يا محمد. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، والرسول يمر عليه يسأله، وثمامة يجيب نفس الجواب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحسنوا لثمامة، ثم بعد 3 قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، لا نريد مالا ولا جزاء ولا شكورا. عجيب هذا النبي، أبقاه في المسجد 3 أيام وأكرم، ولم يأمر بإخراجه. لماذا؟ إنه فعل ذلك ليريه مدرسة النبوة، ويستمع إلى القرآن الكريم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى كيف يربي رسول الله الصحابة،
ويرى كيف

يكون التعامل بين المسلمين. فقد تعلم ثمامة الإسلام في 3 أيام، تعلم خلالها عظمة الدين الإسلامي. وعندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق سراح ثمامة، انطلق ثمامة إلى حائط فاغتسل، نعم فقد تعلم في المسجد، ثم عاد ليقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وقال: يا رسول الله، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب إلي من كل دين. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك الآن أحب البلاد كلها إلي. ثم قال: يا رسول الله، لقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة، فبماذا تأمرني؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو مغفرة الذنوب، ثم أمره بإتمام العمرة. مثال حي يثبت دور الأخلاق في تغيير النفوس، والتاريخ حافل بالشواهد التي تثبت دور الأخلاق في انتشار الإسلام، خصوصا عبر التجار الذين كان ساهموا في انتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ومنهم حضارمة اليمن قبل أكثر من 1000 عام، عندما زاروا جزر سومطره وجاوة الأندونسيتين، مدوا أيديهم الدافئة مصافحين أهل تلك البلاد البعيدة، وبدأوا بالسلام عليهم، وأتبعوا ذلك بالكلمات الطيبة، ورد أهل تلك الجزر السلام بالسلام وبكلمات طيبة.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.
2: ومن يدري بما هو آت، فلا تحزن على ما فات،

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: يبدا الدنيا ابتسامه من كلمات الشاعر الاستاذ عبد الله الوهاب.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت، وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

ويا أرضا عشقنا رملها والسف حوى الشبان والسلام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة. قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
1: ونصر الأقبس.
3: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا الأعزاء، وحياكم الله في حلقة جديدة وفي صباح جديد من برنامجكم صباحي قهوة مأربية عبر أثير إذاعتكم إذاعة مأرب.
4: نعم، سنرافقكم اليوم من العدد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي تسليم حميد، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ نصر الأغبس. وصباح جديد أعزائي المستمعين تشرق معه بشائر الأمل ويتجدد فيه اليقين بأن القادم يحمل اليمن وأهله أيام أفضل، وأن كل طريق مهما طال لابد أن يصل إلى نهايته.
3: وصباح تبدأ بتحية تليق برجال يواصلون أداء واجبهم في الجبهات، وبشعب أثبت طوال السنوات الماضية أن صعوبة المرحلة لا تعني الاستسلام، وأن الأمل يمكن أن يبقى حاضرا حتى في أشد الظروف. وإلى إخواننا المرابطين في الجبهات نبعث في هذا الصباح التحية والدعاء، سائلين الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم ويكتب لليمن على أيادي أبنائه الأمن والنصر والفرج.
4: نعم عزيزتي تسليم، فكل صباح أعزائي المستمعين يثبت الشعب اليمني أن الحياة أقوى من الظروف، ففي البيوت وفي أماكن العمل وفي المدارس والجامعات وكذلك الأسواق والحقول يمضي اليمنيون في تفاصيل حياتهم، يحملون مسؤولياتهم، يتمسكون بأملهم، ينظرون إلى المستقبل رغم كل ما مر بهم. لعل هذه القدرة على الاستمرار أعزائي المستمعين هي واحدة من أصدق صور الصمود، أن يواصل الإنسان حياته وأن يحافظ على أسرته وعمله وحلمه، وألا يسمح للظروف بأن تقنعه بأن الغد لن يأتي. نحن اليوم أمام مرحلة نتطلع فيها إلى بشائر النصر، إلى أيام تستعيد فيها البلاد أمنها واستقرارها، يستعيد فيها الإنسان اليمني طمأنينيته، ويصبح البناء والعمل وصناعة المستقبل عنوانا للحياة.
3: ويستحق هذا الشعب أن يرى ثمار صبره وأن يعيش في وطن آمن، أن يكبر أبناؤه وهم ينظرون إلى مستقبل بثقة لا بخوف. فاليمن يستحق أن يأتي أيام أجمل، ولذلك فإن الأمل ليس مجرد كلمات نقولها في بداية الصباح، بل هو موقف نتمسك به وإيمان بأن ما نعيشه اليوم لن ليس نهاية الطريق، وقد تتغير الظروف وقد تتبدل الأيام، وقد تأتي لحظة تحمل معها أخبارا طال انتظارها.
4: وما علينا إذن إلا أن نواصل وأن نحافظ على يقيننا بأن بعد العسر يسر، أن القادم بإذن الله يحمل اليمن وأهله ما يليق بصبرهم وثباتهم. إذن مستمعين صباحكم أمل، وصباح اليمن بشائر ونصر وفرج، وأيام قادمة أكثر أمن وأكثر استقرار بإذن الله تعالى. إذن نذهب إلى فصل فني قصير ومن ثم نعود لنكمل فقرة حلقة اليوم، لا تذهبوا بعيداً.

0: هنعود لكم أعزائي المستمعين في فقراتنا لهذه الحلقة. وفي فقرتنا الصحية اليوم نتحدث عن عادة منتشرة في المجتمع اليمني وهي مضغ القات، وما قد يترتب عليها من آثار صحية خصوصا مع الاستخدام المتكرر ولساعات طويلة. قد ينظر بعض الأشخاص إلى القات باعتباره وسيلة تساعدهم على النشاط والتركيز أو تمنحهم القدرة على السهر والعمل لفترات أطول، لكن هذه التأثيرات المنبهة لا تعني بالضرورة أنه مفيد للصحة. فالمواد الفعالة الموجودة في القات وعلى رأسها الكافيين والكافيين تؤثر في الجهاز العصبي وتزيد من نشاط الجسم مؤقتا،
1: ومع تكرار الاستخدام قد يتحول الأمر لدى بعض الأشخاص إلى اعتماد نفسي، بحيث يشعر الشخص بأنه يحتاج إلى القات بصورة مستمرة أو يجد صعوبة في قضاء يومه بصورة طبيعية من دونه. ومن أبرز التأثيرات التي قد تحدث أثناء مضغ القات ارتفاع معدلات ضربات القلب. ومن أبرز التأثيرات أيضا ارتفاع ضغط الدم، فقد يشعر بعض الأشخاص بالتوتر أو العصبية وصعوبات الاسترخاء. وكما يمكن أن يؤثر القات في النوم، فالمواد المنبهة الموجودة فيه قد تجعل النوم أكثر صعوبة، خصوصا عندما تستمر جلسات المضغ لساعات إلى منتصف الليل مثلا. ومع تكرار اضطرابات النوم قد يشعر الشخص في اليوم التالي بالتعب والإرهاق وأيضا ضعف القدرة على التركيز. أما في الجهاز الهضمي فقد يتأثر هو الآخر، فإذ قد يؤدي مضغ القات إلى اضطرابات في المعدة، كما أن بعض الأشخاص قد يعانون من فقدان الشهية أو تغيير عاداتهم الغذائية.
0: إذن هنا تظهر مشكلة أخرى، هي أن الشخص الذي يعتمد على القات قد يقضي ساعات طويلة في جلسة المضغ، ما قد يجعله يهمل تناول وجباته بصورة منتظمة، ومع استمرار ذلك قد يحدث فقدان في الوزن أو ضعف في التغذية إذا لم يحصل الجسم على احتياجاته الغذائية الأساسية. لا تتوقف التأثيرات أعزائي المستمعين عند هذا الحد، فالفم والأسنان يتعرضان أيضا لمشكلات محتملة نتيجة المضغ لفترات طويلة، خصوصا مع ضعف العناية بنظافة الفم أو تلوث أوراق القات. وقد تظهر مشكلات مثل تصبغ الأسنان والتهاب اللثة وتقرحات الفم وتسوس الأسنان. أما من الناحية النفسية أعزائي المستمعين، فقد يرتبط الاستخدام المتكرر لدى بعض الأشخاص بزيادة القلق والتوتر وتقلب المزاج، كما يمكن أن تظهر أعراض نفسية أكثر شدة لدى بعض الحالات، خاصة مع الاستخدام المكثف أو وجود مشكلات نفسية سابقة.
1: صحيح، ولهذا من المهم أن لا نتعامل مع تأثيرات القات بطريقة نفسها لدى جميع الأشخاص، فدرجة التأثير تختلف بحسب كمية الاستخدام ومدتها والحالة الصحية والنفسية للشخص، إضافة إلى وجود أمراض أخرى أو استخدام مواد أو أدوية مختلفة. ومن أكثر الأمور التي تستحق الانتباه تأثير القات في القلب والأوعية الدموية، فارتفاع ضغط الدم وتسارع ضربات القلب قد يكونان أكثر خطورة لدى الأشخاص الذين لديهم أصلا أمراضا في القلب وفي ارتفاع ضغط الدم. وفي هذه الحالات لا ينبغي تجاهل الأعراض التي تظهر أثناء أو جلسة بعد مضغ القات، فإذا شعر الشخص بألم أو ضغط في الصدر أو ضيق شديد في التنفس أو إغماء أو خفقان قوي وغير معتاد أو أعراض مفاجئة تشبه أعراض السكتة الدماغية، فعليه طلب الرعاية الصحية العاجلة وعدم الانتظار حتى تزول الأعراض من تلقاء نفسها.
0: إذن عزيزتي تسنيم، هناك أيضا جانب مهم يتعلق بالتوقف عن القات. الشخص الذي اعتاد على استخدامه بصورة متكررة قد يشعر بعد التوقف ببعض الأعراض مثل التهيج، العصبية، انخفاض المزاج أو اضطراب النوم أو تغير الشهية، وتختلف هذه الأعراض من شخص إلى آخر. هنا يجب أن نؤكد أن طلب المساعدة ليس دليل على الضعف، بل هو خطوة صحيحة للحفاظ على الصحة. فإذا كان الشخص يشعر بأنه لا يستطيع التوقف عن مضغ القات رغم رغبته في ذلك، أو أن القات أصبح يؤثر في نومه أو عمله أو علاقاته أو صحته، فمن الأفضل التحدث مع طبيب مختص في الصحة النفسية والإدمان للحصول على تقييم مناسب وخطة تساعده على التوقف بطريقة آمنة.
1: وفي النهاية القات قد يمنح بعض الأشخاص شعورا مؤقتا بالنشاط والانتباه، لكن هذا الشعور لا يعني أنه خال من الأضرار، فالصحة لا تتعلق فقط بما نشعر به خلال ساعات قليلة، وإنما بما يتركه سلوكنا المتكرر على أجسامنا مع مرور الوقت. فالانتباه إلى عاداتنا اليومية وتنظيم النوم والغذاء وتقليله أو تجنب المواد المنبهة وطلب المساعدة عند الحاجة، كلها خطوات يمكن أن تساهم في حماية الصحة الجسدية والنفسية.
0: إذن كانت هذه فقرتنا الصحية لهذه الحلقة، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ونأمل أن يكون مجتمع بلاقات. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: لطيف وحرر بشكل.
1: من جديد إلى فقرتنا للتنمية الذاتية، وسنتحدث في هذه الفقرة تمارين لتفريغ الغضب وتهدئة العقل، حكم في مشاعرك بحركات بسيطة.
0: وفي بداية الأمر، الغضب شعور إنساني طبيعي يمر به الجميع، غير أن خروجه عن نطاق السيطرة قد يترك أثرا سلبيا على الصحة النفسية والجسدية، ويمتد تأثيره إلى العلاقات الاجتماعية. ورغم ذلك، تتوفر وسائل فعالة للتعامل مع هذا الشعور، وتأتي التمارين الرياضية في مقدمتها لدورها في تفريغ الطاقة السلبية وتحسين المزاج وتقليل التوتر واستعادة التوازن بين العقل والجسد.
1: إذن افهم غضبك. الغضب ليس مجرد انفعال عابر، بل استجابة نفسية وجسدية معقدة قد تخفي خلفها مشاعر أعمق مثل الخوف أو الإحباط أو الإحساس بالتهديد. عند الغضب يفرز الجسم هرمونات التوتر، ومما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وتشنج العضلات. إذا لم يتم التعامل مع هذه الاستجابة بطريقة صحية، فقد تتراكم آثارها وتتحول مع الوقت إلى مشكلات صحية مزمنة. إذن كيف تساعد التمارين الرياضية في التعامل مع الغضب؟ إليك تسليم.
0: فالتمارين الرياضية عزيزتي رحبة كآلية طبيعية وفعالة لتفريغ الغضب من خلال ممارسات فيسيولوجية ونفسية متكاملة، فتوفر متنفسا آمنا للطاقة الزائدة والتوتر العصبي، ما يمنح تاركها أو تراكمها وتحويلها إلى سلوك عدواني. فأثناء ممارسة النشاط البدني يزداد تدفق الدم إلى الدماغ والعضلات، وتنخفض مستويات الهرمونات والتوتر، في حين يحفز الجسم إفرازات الأندروفينات التي تعد مسكنات طبيعية ومحسنات للمزاج. كما تساهم التمارين في تحويل الانتباه بعيدا عن مسببات الغضب، إذ ينشغل الذهن بالحركة والتنفس والتناسق العضلات، ما يقطع دائرة الأفكار السلبية المتكررة. فتساعد الأنشطة الهوائية بشكل خاص على تقليل التعب والعدوانية والمشاعر السلبية، حتى وإن جلسة تمرين قصيرة في الهواء الطلق عند شعور مثلا بالغضب قد تمنح أو تمنع التصاعد. ومع استمرار أيضا تعزيز التمارين قيمة الصبر والانضباط والتحمل، وهي مهارات تنعكس مباشرة على القدرة على التحكم بالانفعالات في الحياة اليومية. وهناك مستمعينا الأعزاء بعض التمارين عالية الكثافة لتفريغ الغضب، ومنها الملاكمة. فتعد الملاكمة من أكثر التمارين فعالية في تفريغ الغضب بطريقة آمنة، إذ تجعل بين الجهد البدني المكثف والتركيز الذهني العالي. فتوجيه اللكمات سواء على كيس الملاكمة أو في الهواء يفتح قناة صحية للتعبير عن المشاعر المكبوتة دون إيذاء، فيما يشغل العقل بالكامل عن مصدر التوتر.
1: وإضافة إلى ذلك، القفز بالحبل. يعد القفز بالحبل من أبسط وأسرع التمارين لرفع معدل ضربات القلب وحرق الطاقة المتراكمة، إذ يحفز الجسم فورا على الحركة، يمنحه دفعة فعالة لتفريغ التوتر. يتطلب هذا التمرين تنسيقا دقيق بين حركة اليدين والقدمين وتوقيت منتظم، ما يدفع العقل إلى التركيز الكامل ويبعد الانتباه عن الأفكار السلبية ومصادر الغضب. يمتاز القفز أعزائي المستمعين بالحبل بسهولة أدائه وعدم حاجته إلى مساحة واسعة أو معدات معقدة، ما يجعله مناسبا للممارسة في المنزل أو في الهواء الطلق. كما أن بضع دقائق فقط منه قد يكون كافية لتحسين المزاج والمساعدة على استعادة التوازن. فالقفز بالحبل يعد من أبسط وأسرع التمارين لرفع معدل ضربات القلب وحرق الطاقة المتراكمة. وكذلك تدريب الدائرة. تعتمد تمارين الدائرة التدريبية على الانتقال السريع بين مجموعة من الحركات المتنوعة دون فترات راحة طويلة، مثل تمارين الضغط والقفز في المكان والاندفاع وتمارين البلانك. ويسهم هذا الأسلوب المتتابع في إشغال الذهن بالكامل، ما يقلل من التركيز على مسببات الغضب، وفي الوقت نفسه ينشط عضلات الجسم كافة ويساعد على حرق الطاقة المكبوتة بسرعة كبيرة. كذلك أعزائي المستمعين، يؤدي تكرار هذه التمارين على شكل جولات قصيرة إلى رفع معدلات ضربات القلب، تحسين المزاج ومنح شعور فوري بالتفريغ والراحة، وكما يمكن أداء تمارين الدائرة التدريبية باستخدام وزن الجسم فقط أو بالاستعانة بأوزان خفيفة أو أحزمة مقاومة يجعلها متزنة وسهلة ومرنة التطبيق سواء في المنزل أو في صالة الرياضة.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية.

تجزأت يا صباح عمر إذاعة مأرب، أهلا بكم. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاعتداءات الذي استهدف خط أنابيب شرق غربي في منطقة الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية وما أسفر عن من إصابات بشرية وأضرار مادية، معتبرا ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة ومبادئ القانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها وأمن إمدادات الطاقة. وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 958 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني خلال 3 سبتمبر وحد العاشر أو 11 من سبتمبر من هذا العام في مديرية حيس والخوخة بمحافظتي الحديدة ومديرية الوزعية وموزع والمخا وذباب بمحافظة تعز. وبحسب التقرير ارتكبت ميليشيا الحوثي 177 جريمة جريمة قتل مباشر طالت مدنيين من بينهم نساء وأطفال، بينما 38 جريمة قتل لمدنيين برصاص قناص ميليشيا الحوثي و43 جريمة تصفية ميدانية طالت جرحى تابعين للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن بعض الجرحى جرى تصفيتهم أمام أطفالهم وأسرهم فيما تم تصفية آخرين داخل المراكز الصحية والمستشفيات. أكدت هيئة التشاور والمصلحة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومساندتها للقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس القيادة والدفاع الوطني لحماية البلاد وسعادة مؤسسات الدولة ورفع جاهزية القوات المسلحة والتعامل مع التهديدات الراهنة. حذر مصدر أمني بوزارة الداخلية المواطنين في محافظة المحررة بشكل عام ومحافظتي تعز والحديدة بشكل خاص من الانجرار وراء حملة تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية عبر إرسال رسائل نصية باستخدام شبكتي الاتصال يمن موبايل ويو اللتين سولتا عليهما بعد انقلابهما على الدولة في عام 2014 وتتضمن دعوات لما تسميه الميليشيا العفو والعودة. شدد اجتماع إعلامي عقد في محافظة بأري بعد أهمية الدور الذي يطلع به الإعلام في مساندة المعركة الوطنية وأبرز المواقف الرسمية والشعبية والسياسية وإسناد الجهود المبذولة في مختلف المجالات وتعزيز الوعي المجتمعي في مواجهة التحديات. وأكد الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع بحضور قيادة المكاتب والمؤسسات الإعلامية الرسمية على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والوسائل الإعلامية. استقبل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة مأرب خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 من أغسطس من هذا العام نحو 5211 مستفيدا، وقدم لهم أكثر من 17,000 خدمة صحية نوعية مجانية في إطار جهود لتوفير خدمات الأطراف الصناعية.

0: لمرجعيات المرحلة الانتقالية، بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحرموا.

حاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء في فقرتنا الاجتماعية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن 6 علامات على أن طفلك يحتاج للانضباط. في بداية الأمر يحرص الآباء على تلبية احتياجات أطفالهم ومنحهم أفضل ما يستطيعون، لكن الإفراط في تلبية الرغبات والتساهل في وضع الحدود قد يؤدي أحيانا إلى سلوكيات تجعل الطفل أكثر عنادا وأقل قدرة على تقبل الرفض أو الالتزام بالقواعد. ولا يعني ذلك أن الطفل سيء أو أن الحل يكمن في القسوة والعقاب، بل أن وضع حدود واضحة وتعليم الطفل المسؤولية والامتنان واحترام الآخرين يعد جزءا أساسيا من التربية المتوازنة. فمن أبرز العلامات التي تشير إلى حاجة الطفل لمزيد من الانضباط، فكيف يمكن للآباء التعامل معهم بأساليب إيجابية وفعالة؟
1: إذن تحذر ميشيل عالمة النفس التربوية من أن الطفل يمكن أن يفسد ويصلح ويصبح غير منضبط عندما تقضين معظم الوقت في العمل وتستسلمين لرغبته تحت ضغط الإرهاق والتعب وتخافين من قول لا. هو ما توضح اختصاصية علم النفس للورا إن الآباء قد يفسدون أطفالهم بحسن نية، غالبا عندما يكونوا مرهقين للغاية غير قادرين على فرض القواعد، فيختارون أن يوفروا لهم أفضل حياة ممكنة، يمنحوهم كل ما لم ينالوهم في طفولتهم ويشعرون بالقلق من قول لا بحزم، ظنا منهم أن هذا سيؤذي مشاعر الطفل أو يهز ثقته في نفسه. علما بأن استطلاع للرأي أجري في عام 2011 أظهر أن 59% من الآباء يرون أن أطفالهم مدللون أكثر مما كانوا هم عليه في العمر نفسه.
0: ولأنه لا أحد يجب أن يربي طفلا غير منضبطا يحاول معظمنا الهروب أحيانا من عبر تقديم بعض التنازلات أو تمرير بعض المكافآت طمعا في تسهيل الأوامر دون أن نتوقع أن تنفجر في وجوهنا تأثيرات عدم تأديب الطفل، ونشعر بالانزعاج والإحباط عندما نجده أصبح خارج السيطرة. فما سبق يجعلنا نستعرض أهم علامات الطفل غير المنضبط والحلول العملية لتأديب الإيجابي لدى الخبراء لتشجيع الطفل على الاستماع والتعاون بدلا من التهديد والرشوة أو الصراخ أو العقاب أو الأوامر أو الهجوم أو التشاؤم والجدال والانتقاد. على حد قولي نانسي سليم لموقع فذيل أرالي، فالطفل غير المنضبط لا يستطيع التعامل مع كلمة لا، فنوبة الغضب العابرة التي تنتاب معظم الأطفال عندما يقال لهم لا لتناول طعامهم المفضل على سبيل المثال قد تكون مناسبة لهم من الناحية التنموية وهم صغار لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم بشكل مناسب. وأيضا لكن نضيف أن الطفل الذي يجد صعوبة في عدم إجابة أو إجابة لطلباته ولم يهدأ لردة فعله مع تقديم أو تقدمه في السن قد يكون في الغالب غير منضبط.
1: لذا عزيزي المستمع وعزيزي الأب وعزيزتي الأم، تنصح المعالجة السلوكية بمواصلة تعويد الطفل على سماع كلمة لا مشبهة ذلك ببناء العضلة، فكلما سمعها الأطفال كان ذلك أفضل لهم. تضيف بوربا، أضف لا إلى مفرداتك من دون أن تشعر بالذنب لاستخدامها مع أطفالك، لا تستسلم لكل ضغط. وكذلك تقول إنه عندما يريد الطفل المدلل شيء فهو يريده الآن، مما يجعل الاستسلام لرغباته أسهل وأقل كلفة من تأجيل طلبه. تضيف سميث كروفود أنه يبدو القليل من شكرا والكثير من أريد، فجميع الألعاب والملابس في العالم قد لا تكفي أبدا لإرضائه، فهو يريد المزيد. وتعود بوربا وتوضح أنه رغم أن لديهم الكثير فإنهم يميلون إلى عدم التقدير بدلا من التعبير عن امتنانهم لما لديهم، ويركزون أكثر على الحصول على الشيء التالي. لذلك توصي بقضاء بضع دقائق في التوضيح للطفل أن العطاء أفضل من الأخذ، وتدريب الطفل على الشعور بالامتنان ومساعدته على تقدير الأشياء الصغيرة في الحياة.
0: وترى اختصاصية رعاية الأسرة كارلي إن عدم غرس سمة التفكير في الآخرين يعد من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الآباء، وتكون لها تداعيات سلبية على سلوك الطفل تجعله يميل إلى التركيز على الذات ويهتم فقط بإزعاج الآخرين. وأيضا يدور حول احتياجات الطفل غير المنضبطة واهتمامات ومشاعر ورغباته قبل أي أحد، فهو يشعر بالاستحقاق ولشعره بأنه يستحق الحصول على ما يريد وقت ما يريد، وعندما يقال له لا يصرخ بصوت عالي، ربما قد يكون هناك ركل أو بكاء. لذا عندما يكون كل شيء في طفلك هو أنا، كيريو جين لعري بالاستحقاق، فهو سلوك مكتسب يمكن منعه من خلال التعلم رغم مقاومة الطفل، وكلما تعلم أسرع كان ذلك أفضل.
1: إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إليكم.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا لجديد وأخبار التكنولوجيا. وفي جديد وأخبار التكنولوجيا اليوم نبدأ جولتنا من كوريا الجنوبية، حيث بدأت الحكومة اختبار مبادئ جديدة تحمل اسم الذكاء الاصطناعي للجميع، في خطوة تسعى من خلالها إلى جعل تقنية الذكاء الاصطناعي متاحة للمواطنين باعتبارها خدمة عامة وليس مجرد منتجات تقدمها شركات التكنولوجيا. فتستهدف المبادرة توفير خدمات الذكاء الاصطناعي مجاني وغير محدود للمواطنين قبل التوسع فيها على مستوى الوطني بنهاية العام الجاري. إذن تشارك في تطوير المشروع 3 شركات كورية كبرى، بينما توفر الحكومة البنية التحتية الحاسوبية اللازمة لدعم المرحلة الأولى. لكن اللافت في هذه المبادرة مستمعين أنها لا تكتفي بتوفير روبوت محادثة يجب عن الأسئلة، وإنما تتجه لاستخدام ما يعرف بالوكلاء الأذكية. هي أنظمة قادرة على تنفيذ مهام فعلية نيابة عن المستخدم. قد تشمل هذه المهام المساعدة في التعامل مع الخدمات الحكومية وإنشاء المستندات وحجز الخدمات وبعض الإجراءات المالية التجارية والتعليمية. بمعنى آخر، قد لا يحتاج المستخدم مستقبلا إلى معرفة الموقع الإلكتروني الذي يقدم الخدمة أو الخطوات المطلوبة لإنجازها، بل يمكنه أن يطلب من وكيل ذكي مساعدته في تنفيذ المهمة. لكن هذا التطور يفتح في المقابل أسئلة مهمة حول الخصوصية والمسؤولية، فكلما زادت قدرة النظام على تنفيذ المهام احتاج إلى الوصول إلى مزيد من بيانات المستخدم، وهو ما يجعل حماية المعلومات الشخصية أمرا أكثر أهمية.
1: وكما يبرز سؤال آخر، إذا نفذ النظام إجراءات خاطئة فمن يتحمل المسؤولية؟ فالشركة المطورة أم الجهة الحكومية أم الجهة التي استخدمت أو استخدم النظام؟ ولهذا تؤكد تجربة الكورية أهمية وجود رقابة بشرية واضحة وإمكانية مراجعة الإجراءات وتصحيح الأخطاء وعدم ترك القرارات الحساسة للذكاء الاصطناعي وحده.
0: ومن كوريا الجنوبية ننتقل إلى الصين وروسيا، حيث أثارت حادثتان مرتبطتان بالروبوتات الشبيهة بالبشر تساؤلات جديدة حول سلامة هذه الآلات وقدرتها على التصرف بصورة غير متوقعة. الحادثة الأولى مستمعين وقعت داخل مختبر لأبحاث الروبوتات في مقاطعة تشانغ الصينية، حيث أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة روبوتا شبيها بالبشر يتحرك بعنف أثناء اختبار يجري أحد المهندسين. بحسب التسجيل، بدأ الروبوت بتوجيه ركلة نحو المهندس الذي كان يحمل جهاز تحكيم عن بعد أو تحكم عن بعد قبل أن يتمكن من الابتعاد عن الآلة، فيما تدخل أحد أو تدخل أحد زملائه بعد سماع الضجيج. انتهت الواقعة دون تسجيل إصابات. أما في روسيا فقد انتشر مقطع فيديو من متجر للإلكترونيات بمدينة سارتوف يظهر روبوتا شبيها بالبشر وهو يدخل في مواجهة.
1: وبحسب المقطع، اقترب الرجل من الروبوت وحاول مصافحته ثم دفعه بطريقة بدت مزحة قبل أن يبدأ الروبوتات بتوجيه حركات تشبه اللكمات وركلات باتجاهه، فيما حاول موظفو المتجر السيطرة عليه. لكن ملابسة الواقع الروسية لم تتضح بشكل كامل، ولم يتأكدوا إذا كان الروبوت قد خرج بالفعل عن السيطرة أم أن المشهد كان جزء من عرض أو دعاية. ورغم أن هذه الحوادث محدودة لا تكفي للحديث عن تمرد الروبوتات، فإنها تطرح سؤالا مهما مع تطورات السريعة لقدرتها، هل تتطور أنظمة السلامة والتحكم بالسرعة نفسها التي تتطور بها قدرات الروبوتات؟ وفي سياق متصل، تزداد التحذيرات من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تتعلق فقط باستخدام والاستخدام الخاطئ وأيضا بزيادة قدرته على العمل بصورة مستقلة عن الإنسان. فتشير تقارير وتحليلات إلى أن بعض الأنظمة المتقدمة أصبحت قادرة على تنفيذ مهام تستغرق وقتا أطول مع حاجة أقل إلى تدخلات البشرية، فيما يزداد النقاش حول إمكانية وصول هذه الأنظمة المستقبلية إلى مراحل تستطيع فيها تحسين بعض قدرتها بصورة متكررة.
0: ويعرف هذا السيناريو باسم التحسين الذاتي، حيث يمكن للنظام أن يطور أجزاء من قدراته أو شفراته، بما قد يؤدي إلى اتساع كبير في تطوره. في أحد اختبارات الأمن السيبراني
2: تمكن نظام متقدم من البحث عن أشخاص حقيقيين يعملون في مشروع برمجي مفتوح المصدر إنشاء هويات مزيفة في محاولة للتأثير عليهم، ثم حاول إخفاء ما قام به. كما تحذر تقارير من إمكانيات إساءة استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية، استهداف شبكة الكهرباء والأنظمة المالية وغيرها من البنى الحيوية. لكن المخاوف لا تتوقف عند هذه السيناريوهات، فهناك جانب آخر أصبح أكثر خطورة أو أكثر حضور في النقاش العالمي، يتعلق بقدرة الذكاء الاصطناعي على التأثير في ثقة الناس بالمعلومات. مع انتشار الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية التي يمكن إنتاجها أو تعديلها بالذكاء الاصطناعي، أصبح التميز بين الحقيقي والمصطنع أكثر صعوبة.
0: والمشكلة رحمة لا تتمثل فقط في إمكانية استخدام محتوى مزيف لخداع الناس، وإنما في احتمال أن يصل الأمر إلى مرحلة يشك فيها الناس حتى بالمحتوى الحقيقي. فإذا أصبح من السهل القول أن أي صورة أو تسجيل يمكن أن يكون مزيفا، فقد تستخدم بعض الجهات هذه الفكرة لإنكار محتوى حقيقي ووصفه بأنه تزييف عميق. ولهذا يرى مختصين أن تحديات المرحلة المقبلة تزداد، وتعزيز وسائل التحقق من المحتوى ورفع مستوى الوعي الرقمي حتى لا يصبح المستخدم أمام عالم يصبح فيه أو يصعب عليه معرفة الحقيقة من التزييف. وفي الوقت نفسه تتجه شركات التقنية والحكومات إلى توسيع الذكاء الاصطناعي في الخدمات اليومية والانتقال من مرحلة الحصول على إجابات إلى مرحلة تنفيذ المهام. وهذا التحول قد يجعل الذكاء الاصطناعي حاضرا في تفاصيل أكثر من حياتنا، من الخدمات الحكومية والتعليم إلى تنظيم المواعيد وإنشاء المستندات وإدارة بعض الإجراءات.
2: إذن اتساع هذه الاستخدامات مستمعين يعني أيضا أن التكنولوجيا تحتاج إلى قواعد واضحة تضمن حماية بيانات المستخدمين، تحدد المسؤوليات وتبقي القرار البشري حاضر في المسائل الحساسة. إذن بين الطموح الكبير الذي يرافق الذكاء الاصطناعي والمخاوف التي تثيرها قدراته المتسارعة، يبدو أن العالم أمام مرحلة جديدة من العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، مرحلة لن يكون السؤال فيها فقط ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل، بل أيضا ماذا ينبغي أن نسمح له بأن يفعل، وكيف نستفيد من قدراته، مع ضمان أن تبقى التكنولوجيا أداة في خدمة الإنسان لا بديلا عن قراره ومسؤوليته.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كان أبرز مستجدات التكنولوجيا لحلقة اليوم.

0: عدنا لكم أعزائي المستمعين إلى فقرة المنوعات، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث بعد عاصفة غضب من إعلان الجندي الإسرائيلي أداديس تعتذر. فقدمت شركة أداديس الألمانية للملابس الرياضية اعتذارا بعد تعرضها لانتقادات ودعوات للمقاطعة إثر إظهار جندي إسرائيلي سابق فقد ساقي في حملة ترويجية مخصصة للرياضيين مبتوري الأطراف. وشارك الجندي السابق في الجيش الإسرائيلي شاليف في حملة محلية للتعريف بخدمة الحذاء الواحد التي تتيح للمبتور الأطراف شراء فردة واحدة فقط من الأحذية الرياضية. وأثرت هذه الحملة غضب ناشطين ومؤيدين لفلسطين، انتقدوا استعادة الشركة بجندي أو استعانة الشركة بجندي إسرائيلي سابق في ظل ارتفاع أعداد مبتوري الأطراف في قطاع غزة جراء الحرب ولا سيما بين الأطفال. فالمنتخب الألماني يهنئ الشركة تاريخيا مع أداديس. فالاعتذار، قالت أداديس في بيانها أنها تدرك أن الصورة استخدمت في إعلان محلي وقد أثرت مخاوف وردود فعل قوية، وأضافت أنه لم يكن هدفنا إطلاقا التسبب في الإساءة ونعتذر لكل من تأثر بذلك، مؤكدة أنها ستواصل الاستماع والتعلم لضمان توافق أنشطتها مع قيم الشمول التي تتبناها. وبدأ أن الشركة العالمية تنوي بنفسها عن طريق تنفذ الحملة الإسرائيلية أو حملة في إسرائيل، إذ أوضحت أن الصورة المثيرة للجدل استخدمت ضمن نشاط نفذه الفريق المحلي. ويقتصر عرض الملصقات الذي ظهر فيها برفقة عشرات رياضيين آخرين من ذوي الإعاقة على متاجر أداديس داخل إسرائيل ولم تكن أجزاء من حملة عالمية. وفي تطور آخر، اختفى الفيديو الترويجي الذي نشر على حسابي في الانستغرام بعد أيام وجهت الانتقادات العالمية ودعوت المقاطعة. إذن في بطاقتنا الثانية نستمع سويا إلى فيلم نازا يكشف الوجه السري للحرب الإسرائيلية على غزة. تكشف الشهادات عن استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة سرية في غزة، حيث كشفت شهادات 24 من ضباط الاستخبارات والجنود الإسرائيليين والمشاركين في الحرب على غزة عن تفاصيل أنظمة وأساليب سرية استخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات المراقبة والاستهداف والقتل عن بعد. ذلك ضمن فيلم وثائقي جديد يتناول قتل المدنيين الفلسطينيين على نطاق واسع. وعرض فيلم نازا عن أو من إخراج الإسرائيليين الحائزين إلى على جائزة الأوسكار يوفال في مهرجان البندقية السينمائية الدولي، باعتبار الفيلم الوثائقي الوحيد المتنافس على جائزة الأسد الذهبي وفق صحيفة الغارديان البريطانية. يحمل الفيلم اسما مأخوذ من اختصار عسكري إسرائيلي يستخدم بصورة ملطفة للإشارة إلى المدنيين الذين يتوقع مقتلهم خلال هجوم عسكري. الفيلم الذي أنتجته صحيفة الغارديان يقدم شهادات مفصلة لضباط استخبارات وجنود إسرائيليين شاركوا في عملية مراقبة الفلسطينيين واستهدافهم وقتلهم عن بعد. إذن تكشف الشهادات وفق الفيلم عن استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة سرية في غزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف تحديد أعداد كبيرة من الأهداف المحتملة من بينهم عناصر منخفضو الرتب في حركة حماس.
1: وبحسب الشهادات كان هؤلاء يستهدفون داخل منازلهم ليلا رغم معرفة أن الهجمات ستؤدي أيضا إلى مقتل أفراد من عائلاتهم. كما يتحدث المشاركون عن اختراق الجيش الإسرائيلي هواتف بهدف تحديد مواقع الأشخاص المستهدفين إلى جانب التنصت سرا على محادثاتهم مع زوجاتهم وأطفالهم قبل وقت قصير من تنفيذ الهجمات التي أدت إلى مقتلهم جميعا. ولا يقتصر الفيلم عن عمليات الاستهداف الفردية، إذ يتضمن شهادات عن تدمير أحياء إن كان الجيش الإسرائيلي يقدر أن ما يصل إلى 25% من سكانها لا يزالون يحتمون داخل منازلهم. ويكشف الفيلم أيضا عدد المشاركين عملوا في وحدات استخبارية سرية ترفع تقاريرها مباشرة إلى مكتب رئاسة الوزير الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال أحد المشاركين أن المهمة الموكلة إلى وحدته كانت إحباط السلام وفق الغارديان. وقال المخرجون أبرهام ووزرا في بيان لهما أنهما صنعا الفيلم انطلاقا من شعور بالمسؤولية بهدف استخدام مواقعهما كصناع أفلام وصحفيين إسرائيليين لفحص الأنظمة التي تقف وراء قتل المدنيين الفلسطينيين على نطاق واسع، والذي قال أن إسرائيل تتحمل مسؤوليته. ويساعدنا زائل تحقيقات وكشوفات سابقة أن نشرتها مجلة 972 الإسرائيلية الفلسطينية وموقع كل محلي العبري وفق الجارديان خلال الفترة الممتدة بين عام 2023 و25. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة منوعات فقرة اليوم.

0: عودة لكم مجددا مستمعينا الأعزاء إلى فقرة حدث. وفي 13 من سبتمبر شهد التاريخ عددا من الأحداث والمحطات البارزة التي تركت أثرا في مسيرة الشعوب والدول. نستعرض منها 9 أحداث وحيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 1936 اندلاع معارك كبرى في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني لمخفر البراق في المدينة. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1940 القوات الإيطالية تغزو مصر وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1955 إقامة علاقات دبلوماسية بين ألمانيا الغربية والاتحاد السوفيتي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1970 بداية الصدام المسلح بين الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما يعرف باسم أحداث أيلول الأسود. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1988 الملك فهد بن عبد العزيز يضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام في مكة. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1993 ياسر عرفات وإسحاق يبرمان اتفاقية على أوس القضايا بمنح الفلسطينيين الحكم الذاتي على الأراضي السلطة الفلسطينية. وآخر حدث معنا اليوم من العام 2017 فوز حليمة يعقوب برئاسة سرغفورة بعد اعتبارها المرشح الوحيد المؤهل لهذا المنصب لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة دولتها. إذن كانت هذه أبرز 9 أحداث تاريخية وقعت في مثل هذا اليوم 13 من سبتمبر.
1: ووصلنا أنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم، رافقناكم من الإعداد والتقديم تسليم حميد والزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة الزميل نصر الأخباس. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء،
0: في أمان الله.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعا وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله في جنوبه في شرقه في غربه من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: إلى كل من عشق الوطن ودافع عن ثراه، أنتم يا من رسمتم رياح النصر وبريق الفجر القادم، أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن، كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير، شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الله أكبر، كبروا رغم الجراع، واستبشري بالنصر يا تعز الكفاح. نصر تشعشع نوره في كل ساح، برجالك الأحرار من حملوا السلاح.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: قوات الحملة الأمنية جاهزة لتنفيذ المهام. نستأذن بتنفيذ المهام. أخرج
3: استمر يا وحش.

أكثر تقديرنا وشكرنا للقوات المسلحة ولكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية في كل المواقع وفي كل الأماكن على الجهود التي يبذلونها، لأنها هي حجر الزاوية لعملنا.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أهلا بكم إلى نشرة 11 ظهرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نستعرض فيها أبرز الأخبار وأهم التطورات خلال الساعات الماضية. نبدأها بالعناوين. اليمن يدين استهداف خط أنابيب شرق في السعودية. منظمة حقوقية توثق 958 جريمة وانتهاكا حوثيا خلال 9 أيام في مديريات الساحل الغربي. رئاسة هيئة التشاور والمصالحة والقوى السياسية تؤكد وحدة الصف وإسناد الدولة في مواجهة التصعيد الحوثي. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية، وما أسفر عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة ومبادئ القانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها وأمن إمدادات الطاقة. وأكدت الوزارة في بيان تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، معربة عن تمنيتها بالشفاء العاجل للمصابين. وتمنت وزارة الخارجية الموقف المسؤول للمملكة في إتاحة الفرصة للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من أراضيها، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة تضمن عدم تكرار هذه الهجمات واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. أكدت هيئة التشاور والمصالحة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومساندتها للقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني لحماية البلاد واستعادة مؤسسات الدولة ورفع جاهزية القوات المسلحة والتعامل مع التهديدات الراهنة. وشددت في البيان الصادر عن اجتماعها برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة وحضور نواب رئيس الهيئة ومشاركة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والمكونات السياسية على أهمية وحدة الصف والموقف وتكامل جهود القوى والأحزاب والمكونات السياسية والوطنية والوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها، ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني للتعامل مع التطورات والتهديدات الراهنة. وكما أكدت الهيئة في بيانها تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسيادة مواطنيها ومقدراتها، وحيث التضحيات التي يقدمها منتسبو القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها العسكرية والأمنية والمقاومة المساندة للدولة في جبهة المواجهة، مؤكدة أن المرحلة تفرض أعلى درجات التنسيق والتكامل العسكري والسياسي وتوحيد الإمكانات والجهود في مواجهة إرهاب ميليشيات الحوثية الإرهابية. هذا وحملت الهيئة ميليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته ومحاولتها جر بلادنا وشعبنا إلى صراعة تخدم الأجندة الإيرانية وتحويل الأراضي والسواحل والمياه اليمنية إلى أدوات في معارك إيران وحساباتها الإقليمية، بما يهدد سيادة بلادنا ومصالح شعبنا وأمن دول الجوار، ويضع أحد أهم الممرات المائية في العالم أمام تهديد غير مسبوق. وأدانت استمرار ميليشيات الحوثي في انتهاكاتها بحق المدنيين وما تمارسه من تجنيد للأطفال والزج بهم في جبهة القتال واستهداف الأعيان المدنية وتهجير السكان من مناطقهم، وما تسببت به ممارستها وتصعيدها المستمر من تفاقم للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني. وأكدت هيئة التشاور والمصالحة أن القوى السياسية والمكونات السياسية والوطنية تقف اليوم صفا واحدا حول مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة ومساندة لها في أداء واجبها الوطني في هذه المرحلة المصيرية، انطلاقا من أن مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي مسؤولية وطنية مشتركة لا تحتمل التردد أو الحسابات الضيقة.
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 958 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني خلال الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر 2026 في مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة ومديريات الوازعية والمخا ودوبا بمحافظة تعز. وذكرت الشبكة في تقرير لها أن الانتهاكات الحوثية شملت القتل والإصابة والاعتقال والاختطاف والمدهمات والنهب وغيرها من الانتهاكات التي طالت المدنية.

38 جريمة قتل لمدنيين برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الإرهابية، و42 جريمة تصفية ميدانية طالت جرحى تابعين للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن بعض الجرحى جرى تصفيتهم أمام أطفالهم وأسرهم، فيما تم تصفية آخرين داخل المراكز الصحية والمستشفيات. حذر مصدر أمني بوزارة الداخلية المواطنين في المحافظات المحررة بشكل عام ومحافظتي تعز والحديدة بشكل خاص من الانجرار وراء حملة تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية عبر إرسال رسائل نصية باستخدام شبكتي الاتصالات يمن موبايل ويو اللتين استولت عليهما بعد انقلابها على الدولة عام 2014، وتتضمن دعوات لما تسميه الميليشيات العفو والعودة. وأوضح المصدر الأمني أن هذه الرسائل تأتي في إطار حملة ممنهجة للحرب النفسية والتضليل والاستدراج، تستهدف التأثير على المواطنين ومعنوياتهم واستغلال أوضاعهم من خلال توظيف شبكات الاتصالات وسيلة لتمرين مخططاتها الإرهابية ومحاولة استدراج المواطنين والحصول على معلومات وبيانات تحت ضغوط تمارس عليهم قد تستغل لأغراض أمنية. ودعا المصدر المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه الرسائل أو الاستجابة لمضامينها، وعدم الاتصال بالأرقام الواردة فيها أو تقديم أي بيانات أو معلومات شخصية، وعدم إعادة نشرها أو المساهمة في تداولها باعتبارها جزءا من حملة تضليل وحرب نفسية تستهدف المجتمع. وكما دعا المصدر الجهات المختصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التعامل العاجل والمسؤول مع استغلال شبكات الاتصالات والإنترنت من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لحماية المواطنين، ومنع استخدام خدمات الاتصالات في تنفيذ حملات التضليل والاستدراج التي تستهدف المواطنين في المحافظات المحررة. وحذر المصدر من خطورة الوقوع ضحية لأساليب الاستدراج والتضليل التي تنتهجهما ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن تجارب سابقة أظهرت أن الاستجابة لمثل هذه الدعوات قد تقود إلى عواقب وخيمة، حيث انتهى مصير عدد ممن وقعوا ضحايا لهذه الأساليب إلى سجون الميليشيات وتعرضوا للتعذيب والتنكيل والإخفاء القسري. ودعا المصدر المواطنين إلى التحلي بأعلى درجات الوعي واليقظة وعدم الانخداع بمثل هذه الدعوات الحوثية أو الاستجابة لها، مؤكدا أن وعي المواطن واليقظة يمثلان خط الدفاع الأول في حماية المجتمع ومواجهة حملات التضليل والاستدراج والحرب النفسية التي تشنها ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. استقبل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة مأرب خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 أغسطس 2026 نحو 5211 مستفيدا، وقدم لهم أكثر من 17 ألفا خدمة صحية نوعية مجانية في إطار جهوده لتوفير خدمات الأطراف الصناعية والتأهيل للمرضى والمصابين وذوي الإعاقة. وأوضح السجل الإحصائي للمركز الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه أن الخدمات المقدمة توزعت على عدد من الأقسام التخصصية، حيث قدم قسم الأطراف 200 خدمة شملت تركيب 200 طرف صناعي وتقويمي للمستفيدين. وأكدت هذه المؤشرات حجم الجهود التي يبذلها المركز في تقديم خدمات متكاملة ومجانية في مجالات الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، بما يساعد المستفيدين على استعادة قدراتهم الحركية والوظيفية وتعزيز اندماجهم في المجتمع. وتعكس الخدمات المقدمة خلال الفترة المذكورة أهمية استمرار دعم مراكز الأطراف الصناعية والتأهيل وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها وتحسين جودتها، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للمرضى والمصابين وذوي الإعاقة في المحافظة والمحافظات المجاورة. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. اليمن يدين استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية. منظمة حقوقية توثق 958 جريمة وانتهاكا حوثيا خلال 9 أيام في مديريات الساحل الغربي. رئاسة هيئة التشاور والمصالحة والقوى السياسية تؤكد

أعادت الصف وإسناد الدولة في مواجهة التصعيد الحوثي. مستمعينا، في ختام نشرتي نتقبل خالص التحية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الأستاذ نصر الأغبس. في أمان الله.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة عبق الماضي ووط حاضر.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارة في الأماكن التاريخ بث بهويتك.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
4: إذاعة مأرب تقدم
7: قادرون، من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
8: إشراف برامجي
7: مبخوت السيفي،
8: إشراف عام
7: علي الحواني.
4: قادرون
7: من إخراج
4: مجاهد بن سليم.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكريم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. أرحب بكم في مستهل هذا اللقاء وفي هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك على ضحايا الألغام ومخلفات الحروب. مستمعنا الكرام، في مستهل هذه الحلقة أنوه إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، تابعونا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون. أهلا وسهلا بكم في فقرة ضيف التحدي. في هذه الفقرة مستمعينا سنسلط الضوء على أحد ضحايا مخلفات الحروب من الأطفال الذين وجدوا بعض مخلفات الحروب ولم يكونوا يشعرون أنها موجودة. ما الذي حدث وكيف وجدت هذه العبوة وما الذي أثرت بهذا الطفل أو بمن كان حوله؟ تفاصيل قصة مليئة بالألم والمعاناة ومليئة بالغرائب أيضا نسمعها من ضيفنا في هذه الحلقة حيدان مراد حيدان من أبناء محافظة صنعاء. فأهلا وسهلا به. مرحبا بك حيدان وشهر مبارك وكل عام وأنت بخير.
1: مبارك على الجميع.
0: في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
1: حيدان مراد يحيى أحمد حيدان من محافظة صنعاء مديرتنا.
0: متى نزحت إلى مأرب؟
1: في 2016.
0: كم كان عمرك ذيك الأيام؟
1: كان عمري 3 سنوات.
0: طيب عندما كبرت ووصلت إلى سن التعليم بأي مدرسة التحق؟
1: في مدرسة الشوكاني.
0: طيب كيف مرت بك سنوات الدراسة قبل الحادثة؟
1: 3 سنوات في الصف الرابع وقعت الظهير ومدري.
0: طيب يعني 3 سنوات درستها في المدرسة إلى أن دخلت في الصف الرابع وأمورك طيبة؟ كان معك زملاء تذاكر معهم تجتهد؟
1: أيوة.
0: طيب إيش حدث بالضبط؟ كيف ما الذي حدث في هذا الانفجار؟ ما كان وراءه؟
1: والله ما بالله كان إحنا نحرك وما سمعنا شظية دخلت في الرجال إحنا كان إحنا جنبه وإن عمومي سعفوا الرجال وأنا ما سمعت لذني تقيح من أن
0: يعني ضربت أذنك ما عاد سمعت بهاش؟
1: أيوة.
0: طيب هل كنتوا تعرفون أن المكان اللي حرقتوا فيه فيه عبوات أو فيه شيء؟
1: لا.
0: في أي مكان كان؟
1: كان في فوق الجفين بشوي عند قطع في القطعة في آخر القطعة حق المزرعة.
0: طيب أثناء الانفجار فقدت الوعي مثلا أو يعني دوخت أنت واللي جنبك من العيال؟
1: لا والله ما دوخنا بالله افتتحنا كلنا وما سمعنا الرجال لا يقول سعفوني.
0: وش جرى فيه؟
1: جرابي دخلت في شظايا واحدة في الكبد واحدة هنا واحدة في رجلة.
0: طيب العيال اللي كان حولك تضرروا أيضا مثلك؟
1: لا
0: بل أنت اللي تصوبت أذنك. مستمعين نلتقي أيضا بوالد الطفل يوضح لنا الصورة بشكل كامل عن هذه الحادثة والانفجار لإحدى مخلفات الحروب التي تركتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في المنطقة والتي أضرت بهذا الطفل وبمن كان حوله أيضا. أخ مراد مرحبا بك وأهلا وسهلا بك وشهر مبارك وكل عام أنتم بخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب طاقم الإذاعة قناة مأرب بالأستاذ في هذا اللقاء السعيد وكل عام وأنتم بخير شهر مبارك مقدما
0: الجميع وياكم إن شاء الله شهر مبارك على الجميع. أخي الكريم حدثنا عن الحادثة التي أصيب فيها ولدك. ما الذي حدث بالضبط؟
2: والله الحادثة احنا كنا ساكنين في محافظة مأرب في المدينة في منطقة الفاو حصن الجعير و في هذاك اليوم الساعة 4:30 كان عامل في مزرعة والعيال والأطفال منهم ولدي حيدان في المنطقة وقاموا بعلي أشجار أو كذا مما سبب أنه جرحت من مخلفات الحرب أبوه أو من مخلفات الحوثي أو من أشياء المتفجرات الأخرى لم يعلموا أنه انفجرت وأصيب علي الأحمدي الشاقي في بعدة شظايا وحيدان وقع عنده في إذنه جرحات الطبلات بسبب قوة الانفجار وبعد ذلك نحن أسعفناهم لهيئة المستشفى هيئة الهيئة تلقوا لهم العلاج وفكوا لهم عمليات وكذا والحمد لله أنه لا بأس جرت بهم والحمد لله أنه على كل خير وربي يحفظ الجميع.
0: طيب أخي أبلغتم الجهات المختصة حتى تنزل لتعاين موقع الحادث وتتحقق وتفحص هذه المخلفات لهذه العبوة المنفجرة؟
2: أكيد أبلغنا إدارة أمن مأرب وإدارة المدينة ومدير إدارة البحث والجهات المعنية بذلك نزلوا وقاموا بالنزول إلى المنطقة بنفسها لتعيين وجود مخلفات من الحرب، الدائرة اللي كانت تدير في الصراع نفسها في نفس المنطقة، وإنهم بعد ذلك إنهم قاموا بتحرية بعض المناطق وشوف اخرجوا منها بعض الأشياء وبعض المخلفات التي كان حولها، والحمد لله إنه الدنيا على ما يرام.
0: أخي الكريم، جهود كبيرة يبذلها مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن كما أعرف الجميع في كثير من المناطق، ومن المناطق التي زارها هذه المنطقة التي كنتم تسكنون فيها كونها إحدى المناطق التي دخلتها ميليشيا الحوثي ثم أجليت منها بعد صراع ومعارك شرسة. ما الذي سمعت عن جهود مسام في هذه المنطقة؟
2: والله نشكر جهود مسام على كل الأحوال في المناطق المحررة بشكل صراحة، بذكرها ووجودها وطاقمها وتعاملها مع مخلفات الحرب في جميع الجوانب سواء في منطقة المأرب أو غير المناطق، أسمع عن كل الجهات ونشكرهم على جهودهم المبذولة لاحتقان ورعاية الأطفال والمدنيين والناس الآخرين الذين لهم لا في علاقة الحرب.
0: طيب، بعد عملية الإسعاف بالنسبة لولدك، بماذا أفادك الأطباء عن وضعه الصحي وما الجهود المبذولة في معالجته؟
2: والله صلنا مستشفى الهيئة وإنهم قوموا مع الفحوصات عند واحد دكتور روسي السوري، وإنه بعد ما تبين أنه قال عنده الطبلات الوسطى والطبلة اليمنى انفجرت ويحتاج إلى عمليات، وإنه يحتاج إلى كادر متخصص لترجيع الطبلات أو لإجراء عمليات جراحية لذلك.
0: هل تمكنتم من إجراء العملية الجراحية حتى تعود إليه طبلة الأذن سليمة ويسمع بالشكل المطلوب؟
2: لا والله لا تمكن، لأنه ما بشأن كادر يعني كافي أو متخصص، ويحتاج إلى مركز متخصص، وليس لدينا إمكانيات أني أبزه إلى مكان آخر لكون إحنا منطقة نازحين.
0: ما هي الجهات التي تعاونت معك في رصد حالة الطفل وكذلك أيضا بعض الجهود الأخرى التي قدمت له؟
2: والله قدموا الناس اللي تعبناهم، ونشكر الأستاذ علي التام ومنظمة حماية على تقديمه للدعم لمعالجتهم، ولكن وليس بالمكان المتخصص لإجراء عمليات جراحية، ومنتظرين إن شاء الله لما ربك يفرجها.
0: نحن أيضا بدورنا أخي مراد نشكر مؤسسة حماية والدكتور علي التام على الجهود التي تقوم بها هذه الجهة الإنسانية من اهتمام بضحايا الحرب المدنيين ورفع البلاغة عنهم، حتى تتمكن الجهات أيضا من متابعتهم وتقديم ما يستطاع من المساعدة لهم. نعود إليك حيدان، وبعد الحادث وبعد المعالجة في الهيئة وأنت طالب في الصف الرابع، عدت إلى قريتك وإلى منزلك وإلى زملائك، كيف كانت ممارعية في المدرسة؟ وفي
1: المدرسة كان تعارك مع الطلبة معها.
0: أثرت عليك الإصابة في سماع المعلمين وسماع زملائك؟
1: أيوة.
0: كيف تجاوزت هذه الصعوبات؟
1: والله جلست في الكرسي الأول كنت أسمع مع الأستاذ يعني من كثر ما، بس الدرجة الثانية كان أشارك معه هذا.
0: طيب، عندك مواهب تشارك فيها في المدرسة؟ كنت تشارك في مواهب معينة مثلا زي الخط أو الرسم أو الشعر أو الإلقاء مشاركة في الإذاعة؟
1: الخط
0: في الإذاعة. كنت تظهر في المدرسة؟
1: مرتين هكذا.
0: باش بتشارك في أي مجال؟
1: في القرآن ولا في القرآن بس.
0: جميل جدا. طيب يا حيدان، زملائك كانوا يؤذوك مثلا أو يتعبوك أو أنهم كانوا أيضا متعاطفين معك ويشجعوك؟
1: لا، ما كانوا يعذوني ولا شيء، كانوا معي هكذا
0: يشجعوك معك.
1: أيوة.
0: طيب، يحاولوا يتيحوا لك الفرصة أنك تسمع بشكل جيد؟ نحن أيضا نشكرهم ونشكر إدارة مدرسة الشوكاني للجهود التي بذلت لاستيعاب هذا الطالب في صفوف الدراسة ومحاولة تجاوز هذه الصعوبة التي يمر بها. حيدان، متى انتقلت إلى هذه المنطقة، منطقة الحدد؟
1: بعد 14 هكذا.
0: بعد 14 من الإصابة؟
1: قد أنا نحن 14 في الحدد.
0: الآن أنت في صف كم؟
1: خامس.
0: صف خامس، يعني الإصابة قبل سنة تقريبا.
1: أيوة.
0: هنا نقطة ورسالة مهمة جدا مستمعي الكرام، يعني أكثر من 8 سنوات

0: منذ تلك اللحظات التي غادرت فيها ميليشيا الحوثي منطقة الفاو وما حولها من القرى، ولا زالت آثار ما تركوه من مخلفات حروب باقية في تلك الأماكن رغم الجهود الكبيرة التي بذلها مشروع مسام لنزع الألغام ونزع مخلفات الحرب في تلك المنطقة، ورغم الجهود التي قامت بها أيضا المركز الوطني لنزع الألغام والتعامل مع الألغام. كل تلك الجهود أيضا لا زال يحتاج إلى مزيد من التركيز خوفا على الأطفال بالذات من أن تصيبهم تلك العبوات. حيدان، نعود إليك مجددا، ما الذي تتمناه لزملائك الأصدقاء؟ باش تنصح أي طفل في أي منطقة كان فيها حرب؟
1: لا يحطبوا ولا يحرقوا، هناك خطر ذحين لا عبوه ولا
0: ما احنا عارفين ايش في المكان. ها
1: ايوه.
0: طيب رسالتك أيضا لمن كان من الضحايا الذين أصيبوا بمثل ما أصبت به من العبوات أو الألغام أو أي مخلفات من مخلفات الحروب، إيش رسالتك لهم؟ وأنت ما زلت بفضل الله صامد وتدرس تجتهد وتذاكر، أنت بتجيب أوائل؟
1: أيوه.
0: كم طلعت في السنة في الترم الأول؟
1: هذا الترتيب العاشر.
0: يا ما شاء الله، أنت تدرس وتذاكر وتجتهد على نفسك، جميل. رسالتك لزملائك من الطلاب الذين ربما أصيبوا بإعاهات أو إعاقات من خلال سقوطهم ضحايا لعبوات أو مخلفة حرب، إيش تقول لهم؟
1: يتحملوا ورجع طبيعتهم المدرسية. هو
0: تحب أن يكونوا ضمن صفوف الطلاب في المدارس ولا ينعزلوا يجلسوا في البيت خلاص أصيبوا؟
1: لا، يدرسوا معانا.
0: طيب، هل التقيت في إحدى الزيارات سواء في أيام العلاج أو في انتقالك بين القرى المجاورة للمنطقة، رأيت بعض الضحايا المدنيين الذي أصيبوا بمخلفات حروب أو داسوا على ألغام أو عبوات؟
1: لا، بالله هذا علي الأحمدي ونحن.
0: حيدان، أتمنى لك الشفاء العاجل وأن ييسر الله سبحانه وتعالى لأسرتك الجهود المباركة من قبل فاعلي الخير الذين سيتعاونون إن شاء الله في علاجك. نحن نتمنى لك العافية وبإذن الله أن تعود إليك صحتك كاملة وأن تسمع بأذنك التي فقدت طبلتك فيها إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: رسالة أخرى لك في ختام هذه ختام هذا اللقاء ونحن في هذا الشهر الكريم.
1: شكرا لكم على زيارتنا لبيتنا.
0: نحن أيضا نشكرك، أتحت لنا الفرصة للقاء بك وسمع هذه القصة، وبإذن الله أن تكون قد نسيت الفاجعة التي حصلت لك بهذا الانفجار وبدأت تنطلق في حياتك العملية، كما ذكرت لنا بأنك مستمر في دراستك وتحاول أن تنافس الأوائل، أيضا كما ذكرت أنك حصلت على الترتيب العاشر. حيدان، أتمنى لك التوفيق والشفاء العاجل بإذن الله.
1: إن شاء الله.
0: إذن المستمعين الكرام، كما سمعتم هذه القصة لبطل التحدي في هذه الحلقة، والذي حكى لنا قصته أيضا وبين لوالده كثير من التفاصيل المتعلقة بانفجار عبوة كانت ضمن الأماكن المجهولة والتي جمع الأطفال حولها بعض الحطب ولا يعرفون أنه توجد عبوات. نتمنى الشفاء العاجل لحيدان، ونتمنى أيضا من الجهات ذات العلاقة وكذلك المنظمات والجهات الإنسانية أن تساند هذا الطفل وتساند أسرته ليتجاوز مرحلة الخطر بشكل أكبر ويتعافى ويتمكن أسرته من معالجة أذنه بالشكل المطلوب حتى يسمع مجددا كما كان قبل هذه الحادثة. في ختام هذا اللقاء، مستمعينا، هدية البرنامج نقدمها هنا للطفل حيدان، مراد حيدان، مبلغ 50,000 ريال مقدم من مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. شاكرين لهم جهودهم ومتمنين العافية والشفاء لهذا الطفل ولكل ضحايا الألغام ومخلفات الحروب، المدنيين والعسكريين وكل من وقع ضحية في هذه الحرب العبثية التي تقودها ميليشيا الحوثي الإجرامية في كل ربع الوطن. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة معلوماتك في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون. نتحدث في هذه الفقرة عن مخلفات الحروب ومخاطرها. تشكل مخلفات الحروب، الألغام والذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية تهديدا قاتلا ومستمرا للمدنيين، حيث تقتل وتصيب الآلاف سنويا خاصة الأطفال، وتمنع الزراعة وتعطل الحياة الاقتصادية والاجتماعية. تلوث هذه المواد التربة ومصادر المياه وتخلف أضرارا نفسية وجسدية طويلة الأمد، مما يعوق إعادة الإعمار وعودة السكان لمناطقهم. أبرز مخاطر مخلفات الحروب: خطر مباشر على الحياة، القتل أو التشوه الدائم نتيجة انفجار الذخائر في المناطق السكنية أو الطرق أو المزارع. الإعاقة والعجز تسبب إعاقات دائمة تؤثر على نظرة المجتمع للمصاب ونمط حياته وتؤثر على نفسيته وصحته. الأثر الاقتصادي والزراعي، تحول الأراضي الزراعية إلى مناطق محظورة مما يسبب الجفاف وانعدام الأمن الغذائي وتعطيل التنمية. التلوث البيئي، تلوث التربة ومصادر المياه بمواد كيميائية سامة ناتجة عن المتفجرات. الخطر النفسي، خلق حالة مستمرة من الخوف والقلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة في المجتمعات. طرق الوقاية والحماية، الوعي، الابتعاد عن أي أجسام غريبة وعدم لمس القذائف أو الألغام، الإبلاغ عنها بإبلاغ السلطات المحلية أو فرق الدفاع المدني فورا عن أي أجسام مشبوهة، وكذلك إبلاغ الجهات المختصة في هذا الأمر، وتلك الجهات والسلطات تبلغ المركز الوطني للتعامل مع الألغام، وكذلك مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. الالتزام بالطرق المعبدة وعدم السير في طرق غير مأهولة أو مناطق شهدت معارك سابقة. وللعلم مستمعينا، فقد أعلنت الأمم المتحدة يوم 4 أبريل من كل عام يوما دوليا للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بها. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، آملين أن تكونوا قد استفدتم في متابعتها. في ختام هذه الحلقة مستمعينا، أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، كما أشكر باسمكم رعاة البرنامج مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. هذه تحية عطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
3: برنامج قادرون
2: من إخراج
3: مجاهد بن سليم.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
3: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من بالهدى قد جاء، وعلى آله وأصحابه الأخيار الأوفياء. أيها المستمعون الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن دعا ربنا جل وعلا فقد لجأ إليه ونزله ببابه واتكل عليه وأظهر عجزه بين يديه، وتقبله الله وقضى حوائجه وأزال عنه همه وغمه، وأبدله مكانهما فرحا وسعادة. أما العتل الجواظ المستكبر فليس له إلا النار يصلاها، والجحيم يتسعرها، لأنه استعلى وتكبر. والدعاء مخ العبادة، بل هو العبادة نفسها. روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يتقبل دعاءه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أيها المسلمون، كما أن الدعاء يتقبل، كذلك حين يكون صاحبه مخلصا لله، فادعوا الله مخلصين له الدين. ويوم القيامة يفرح المؤمنون حين يعلمون أن الله استجاب لدعائهم حين التجأوا إليه في الدنيا. يقول أهل الجنة معترفين بفضله سبحانه وتعالى: إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. إنك أيها المسلم حين تدعو لنفسك تشعر بالأمن والأمان والهدوء والإطمئنان، وحين تدعو لذريتك ولأهلك تنزل البركات عليهم ويحوطهم الله تعالى برعايته، وحين تدعو للمسلمين تزداد أواصر الحب وتنمو الصلات وتنتشر المودة، وحين تدعو على أعداء الله تعالى وعلى أعدائك تتفتح السماء بنصرك عليهم وتتزلزل الأرض من تحت أقدامهم. ولنا في سلفنا الصالح خير قدوة وأفضل أسوة، فهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو للبلد الحرام ولأهله. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم تراه وابنه إسماعيل عليهم السلام وهما يرفعان قواعد البيت، يدعوان لنفسيهما ولذريتيهما. يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كما أن عباد الرحمن يسألون الله تعالى أن يحفظهم في أزواجهم وذرياتهم ويجعلهم قدوة لعباده الصالحين، قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم انظر إلى برد الراحة وسمو النفس حين يقف الإنسان في رحاب الله يسأله ما لا يسأل غيره سبحانه. قال تعالى: يعلمنا كيف ندعوه سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا سيدنا زكريا عليه السلام يرى التقوى في مريم البتول، فتتحرك نفسه شوقا إلى ولد صالح يخلفه، فيتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يرزقه الولد الذي تقر به عينه، فيأتيه الجواب سريعا سبحانه.

أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أما حواري عيسى عليه السلام فيرفعون أياديهم إلى المولى يسألونه رفع درجاتهم: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وأولو الألباب أصحاب القلوب الحية تسبح أفكارهم في ملكوت الله تعالى، فيرون الجمال ويرون الحق في كل ما تقع عليه عيونهم وتصل إليه عقولهم وتشعر به قلوبهم، فيسألون الله العفو والمغفرة والنجاة من النار والكرامة يوم القيامة.

ونبي الله يوسف عليه السلام يرى النساء المترفات يدعونه إلى طاعة المرأة الماكرة في الفحشاء، فيأوي إلى ركن الله المتين يسأله حفظه وصونه،

فيستجيب الله فيصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. أيها المسلمون الكرام، المستمعون الأفاضل والمستمعات، القرآن الكريم مليء بآيات الدعاء التي تربط الإنسان ومصيره بربه سبحانه وتعالى، وتدله على الطريق الصحيح الموصل إلى رضاه وإلى مغفرته. وحين يتصل الإنسان بخالقه يدعو له كل مخلوق ويحبه ويعظمه في عينه. هذه ملائكة الرحمن تدعو لك أيها المسلم الكريم. اسمع إلى الله وهو يقول: الذين يحملون العرش

فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. أرأيت أيها المستمع الكريم إلى هذا الدعاء المتكامل الشامل لصنوف الخيرات، فإذا التجأت إلى الله من ظلم الأعداء وبطشهم وفسادهم أجابك سريعا، لأنه يراك وجهادك في سبيله واستقامتك على شرعه. قال الله تبارك وتعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون

ويقول الله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه.

0: إن الدعاء أيها الإخوة المستمعون الحبل الواصل بين العبد وخالقه، فإن شئت فحافظ على هذه الصلة المتينة تجد الخير كله عاجله وآجله. ولهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا شك ولا ريب أن الدعاء هو سلاح المؤمن، وهو أعظم سلاح يتسلح به المؤمن أمام الأعداء. فقد يكون العدو له سلاح فتاك من قوة مادية، لكن المؤمن حينما يكون له هذا السلاح القوي وقد اعتصم بالله عز وجل وأخلص لله سبحانه وتعالى عمله ودعا بقلب منيب مضطر، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا ربهم وكانوا في أحلك المواقف وفي اشتداد ما هم عليه من الضر، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهم الدعاء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. وهذا أيضا ذنون، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هكذا أيها الإخوة، وهكذا كل مسلم إذا دعا الله عز وجل، وهذا مجرب والله يا إخوة، إذا دعا الإنسان ربه عز وجل بقلب منيب مضطر فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا جل وعلا ادعوني ادعوني، هو يعني يأمرنا بالدعاء له، ادعوني أستجب لكم، ثم أنكر على الذين يستكبرون عن دعائه وعبادته فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا أيها الإخوة، إلى الله نلتجئ وفي بابه ننزل وعليه نتكل ولنظهر عجزنا بين يديه، والله عز وجل يقبل دعاءنا ويقضي حوائجنا ويزيل همومنا وغمومنا ويبدل مكان ذلك فرحا وسعادة نتذوقه في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم الصلاة ومن ذرياتنا، وأن يتقبل دعاءنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن قبل دعوته ودعاؤه، إنه هو البر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام.

الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي

0: الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، لا يمكن أن تقبل.
1: لا تنطفئ. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
6: حصيلة قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
7: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
8: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
9: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
10: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
11: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
10: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
12: قتلوا النساء والأطفال،
13: إيش هذا المنهج؟ أمنا بالحوثيين
12: خطفوا الشيوخ والشباب.

0: الحوثيين يرجو يرمى عليهم.
1: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
2: سجنوا في زنزانة وأخو في زنزانة بينهم جدار.
3: لو ما زرناه مرة قال إنه حصل لهم تسمم غذائي، قال حتى ورموا قال كلهم مدري إيش.
4: المختطف يعاني في سجون الحوثيين ابتداء من مرحلة الإخفاء القسري. كل المختطفين يعانون من فترة الإخفاء القسري، يتعرضون فيها للتعذيب.
1: لا أحد مستثنى من عبث الميليشيا الحوثية، فمنذ انقلاب الجماعة الكهنوتية على الدولة وإسقاطها صنعاء في 21 سبتمبر 2014، تحولت السجون في البلاد إلى أقبية تزج فيها النخب والأصوات المعارضة من أبناء الشعب اليمني، النشطاء السياسيون، الحقوقيون والطلاب والصحفيون والأكاديميون. سواء كنت في الشارع أو المنزل، في الجامعة أو مقر العمل، من أي مكان فأنت عرضة للاختطاف والإيداع في زنازين مظلمة ما دمت لا تفكر بنفس الطريقة التي يفكر بها هؤلاء الإماميون الجدد. مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، ونفتح فيها ملف الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي تمارسه جماعة الحوثي الانقلابية بحق اليمنيين.
3: وصلت التقارير ما يقارب 1000 شخص من أصل أكثر من 12,000 مختطف داخل اليمن تعرضوا للتعذيب، بعضهم وصل التعذيب بهم إلى الموت، وبعضهم وصل إلى حد العاهة المستديمة والإعاقة.
1: أخت يونس وصهيب الجردي إحدى النسوة اللواتي اختطف الحوثي ذويهم تروي حكايتها وكيف تعيش ذكرياتها التي بقت مرسومة في أركان منزلها.
5: صهيب يونس يعني أكثر ناس يمكن كانت حياتي معهم، كانت مشاكستي معهم واصل، يعني مجرد ما يدخلوا البيت ونكون موجودين كلنا داخل البيت، يعني ما خلاص ما نقدرش نجلس، تبغى ضربة ما نقدرش صراحة. فهذه يعني المواقف كل أحيانا ما أجلس أتذكرها وأعيدها كذا في داخلي، لكن على طول الدمعات كذا تنزل وما أقدرش إني أمسك نفسي، يعني أقول لو الآن صايب موجود إحنا فوق الأكل مستحيل إحنا نجلس كذا من غير.
1: تؤكد حالات الانتهاكات الموثقة بأن الأعوام الماضية شهدت موجة من الاعتقالات التعسفية والاختطافات التي مارستها ميليشيا الحوثي بحق فئات وشرائح متعددة في المجتمع بما فيهم الأطفال والنساء، وإن كثيرا ممن تعرضوا للاعتقالات التعسفية كانوا عرضة أيضا للمعاملة الوحشية والقاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية من قبل سجانهم. ووفقا للمؤشرات الإحصائية لقاعدة الانتهاكات والجهات المسؤولة عنها، فقد تصدرت ميليشيا الحوثي قائمة المنتهكين بالاعتقالات التعسفية وبأعداد تتجاوز التوقعات. يحكي ضحايا الاعتقالات التعسفية عن تفنن سجانهم في استخدام وسائل التعذيب الجسدية والنفسية، وأنه كان يتم احتجازهم في الأقبية والطوابق الأرضية للمنازل التي استخدمت كسجون خاصة بالإضافة إلى المدارس فضلاً عن السجون العامة. وكان يتم حشر العشرات من المعتقلين داخل غرف صغيرة ومظلمة ليس فيها نوافذ للتهوية، ولا يسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو الاستعانة بمحامين. والكثير من هؤلاء المختطفين أصيبوا بالأمراض الجلدية المعدية نتيجة انعدام النظافة والتهوية وأماكن الصرف الصحي.
3: حالة صعبة يعني جدا، وتربية الأولاد مسؤولية كبيرة يعني. أنا معي 4 أولاد يعني تربيتهم صعبة جدا من دون أب، تم اعتقاله من مكان عمله يعني هو يمارس عمله. لماذا هو معروف يعني لماذا؟ لأنه صحفي إعلامي حر يعني يقول كلمة الحق، ما يعجبوش يسكت على الباطل. وهذا تم اعتقاله يعني كان يلاحقهم أوقات أوقات، حتى قد قلقوا المكاتب، كسروا عليهم كل شيء. في الأخير جلسوا في فندق، بعدين اعتقلوهم من الفندق هذا وجلس فترة مخفي يعني، ما كناش نعرف مكانه ولا لنا، بس ما حش دارين فين يعني. مرة سرنا للبحث الجنائي قالوا هو موجود بس الزيارة ممنوعة، وحيان يقولوا مش موجود وحيان هكذا. وبعدها نقلوا وما أدرينا ايش فين نقلوا لمدة 4 شهور.
6: أنا أم فارس مفكور، بزوا ابني من الشارع، وبعدها جلسنا يعني دورنا عليه ما لقينا إلا بعد 7 أشهر. كان يقولوا ما بحد، في الأخير قالوا يلا يفعلوا خير يعني الزيارة، هذا صاحبة الزيارة قال يفعل خير خلاني أزوره مرة بس. بعد 2 سنين قلت له، وهذا الثالثة بالحين هو مريض.
7: تم اختطف صاحب في 1/9/2015، لا ندري كيف هزم الشارع يعني، خرج من البيت يعني سير، كان مع امتحانات في الجامعة وهجموا علينا للبيت يعني، تحموا البيت الساعة 1 بعد منتصف الليل، ودخلوا يعني نطشوا في البيت ونعثروا، وذاك دور وذاك، بس ما أبوه تعب علينا مرة في الفطر ذاك قبل رمضان، وحين ابنه من يصير يسعفه خلاص قدو شيء يموت بيننا يعني، احنا كل احنا نسوان دخل البيت يعني ما نسوي.
1: فالبات أكباد تقضي زهرة أعمارها في غياهب سجون ميليشيات الحوثي بعدما اختطفت، بينما الأمهات يبحثن عمن تبقى من كبد يذبل ويكمد رويدا رويدا. غاب الآباء قتلا وتشريدا وقتالا، ولم يتبقى سواهن يبحثن عن فلذاتهن في غياهب سجون مظلمة. عشرات الآلاف من المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي خلفوا وراءهم مئات الآلاف من المعذبين في الأرض. رابطة أمهات المختطفين أخذت على عاتقها مهمة البحث عنهم عبر مظاهرات واحتجاجات واعتصامات ومساع لتدويل قضية الاختطاف حقوقيا وإعلاميا.
4: الرابطة ترفض تسييس قضية المختطفين، تريد أن تضع قضية المختطفين في مسارها الطبيعي، المسار الإنساني.
8: الرابطة هي عبارة في الحقيقة عن مجموعة من الأمهات والزوجات والبنات والأخوات والقريبات للمختطفين والمخفين قسرا. هؤلاء السيدات التقوا أمام أبواب السجون. في الحقيقة تشكلت الرابطة لأهداف متعددة، أول هذه الأهداف هو السعي الحثيث والدؤوب لإطلاق سراح أبنائنا المختطفين والمخفين قسرا، العمل في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والمسلحة هو عمل صعب جدا، لأننا ببساطة نستطيع أن نقول أن مساحة الحرية ضيقة جدا جدا. أنشطتنا يعني مختلفة، أبرز هذه الأنشطة هي الوقفات التضامنية السلمية الجماهيرية.
4: الرابطة نفذت أكثر من 64 وقفة احتجاجية ووقفة تضامنية مع المختطفين. في وقفة الرابطة أمام شيراتون وهو مقر إقامة المبعوث الإمامي للأمم المتحدة في 24/10، تعرضت الأمهات هناك للاعتداء من قبل مجامع مسلحة.
1: صادقت بلادنا على معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحماية الحريات الشخصية وصون الكرامة الإنسانية والعمل على عدم المساس بهما بأي شكل من الأشكال، باعتبارها تمثل الركيزة الأساسية للحقوق الخاصة ببني البشر ككل بدون أي تمييز، وغير قابلة للتجزئة أو الانتقاص. والاعتداء عليها يعد من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
9: تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية بعنوان أين أبي؟ جاء هذا التقرير ليكشف حجم مأساة عشرة المختفين قسريا من معارضي الحوثيين في مناطق يسيطرون عليها واعتقالهم تحت تهديد السلاح. الاعتقالات تمت في محافظة مختلفة كصنعاء وإب وتعز والحديدة، وفي الغالب الأعم من الحالات لم يبلغ المعتقلون بسبب القبض عليهم، واحتجز بعضهم لما يقرب من 17 شهرا دون إحالتهم إلى محقق النيابة أو أحد القضاة. العفو الدولية تحدثت عن وثائق تبين توصل النيابة في صنعاء إلى عدم وجود أساس قانوني لاحتجاز عشرة النشطاء السياسيين والصحفيين، وأمرت بالإفراج عنهم ولكن دون جدوى. احتجز كثير من المعتقلين في أماكن سرية مؤقتة بينها بيوت خاصة، كما نقل عدة مرات إلى مواقع مختلفة. ولا يزال رهن الاحتجاز 18 شخصا ممن وردت حالتهم في تقرير العفو الدولية، ولا يعرف مكان ثلاثة منهم. أحصى تقرير أمنيستي نحو 60 حالة لمعارضين سياسيين وصحفيين وحقوقيين وأساتذة جامعات وغيرهم ممن عانوا من التعذيب وحرموا من الاتصال بمحامين أو بعائلتهم. ومن الحالات المذكورة الطالب عبد الإله سيلان، وقبض عليه في صنعاء قبل عام، بل وذكرت عائلته أن أفرادا من قوة الأمن عذبوه على مرأى منهم عندما زاروه في مكان احتجازه. كما مضى أكثر من عام والغموض التام يلف مصير محمد قحطان، السياسي البارز في التجمع اليمني للإصلاح منذ 4 نيسان/أبريل من العام الماضي بعد مداهمة قوة عسكرية تابعة للحوثيين لمنزله. تقرير أمنيستي يتوافق مع أرقام منظمة مواطنة لحقوق الإنسان اليمنية التي تحدثت عن 53 حالة اعتقال تعسفي بينها 10 صحفيين و26 حالة اختفاء قسري نفذها الحوثيون ضد مدنيين مختلفين ومعارضين سياسيين.
10: قضية المختطفين والمعتقلين في اليمن كارثة إنسانية تضاف إلى الكوارث التي يعاني منها اليمنيون من مجاعة وكوليرا وقتل خارج القانون، وهي أمور تعاني منها الآلاف من الأسر جراء الانقلاب. هناك تقارير كثيرة من منظمات دولية مثل Human Rights Watch ووكالات أنباء معروفة مثل Associated Press وكذلك منظمات يمنية تحدثت عن آلاف من المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا في أيدي هذه الميليشيا. وبحسب حقوقيين يوجد سجون كثيرة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثي، وتقول منظمات إن الميليشيا حولت مدارس ومنازل وقلاع تاريخية إلى سجون سرية يمارس فيها التعذيب ضد المعتقلين بمن فيهم الأطفال والنساء. نستمع للناشط في مجال حقوق الإنسان إبراهيم القعطبي وهو يحدثنا عن مدى فداحة هذه الانتهاكات أمام القانون الإنساني الدولي.
11: هذه أصلا كارثة إنسانية تضاف إلى الكوارث الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون من المجاعة والكوليرا والقتل خارج القانون. ومسألة المعتقلين مسألة إنسانية وكوارثية حقيقية، هناك الآلاف من اليمنيين في السجون التي تخضع لميليشيات الحوثي في صنعاء. هناك تقارير كثيرة من منظمات دولية معروفة كمنظمة Human Rights Watch وأيضا وكالة الأخبار Associated Press لديها تحقيق بذلك، وأيضا منظمات يمنية كمنظمة سام تتحدث عن آلاف من المعتقلين والمختطفين والمخفين قسريا في اليمن. على سبيل المثال هناك سجون كثيرة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثي، حولوا المدارس والمنازل والقلاع التاريخية على سبيل المثال في قلعة العامرة بمنطقة رداع إلى سجون سرية إلى تعذيب. التقارير الدولية تتحدث عن فقط ليس تعذيب مواطنين يمنيين ولكن أطفال ونساء تم يعني احتجازهم. ونحن هنا لا نتحدث على معتقلين مثلا في تم اعتقالهم في جبهات القتال، يتم الاختطافات من داخل الحرم الجامعي في صنعاء ويتم الاختطافات من المنازل ومن الأسواق ومن الشوارع. لا يوجد أي تهمة توجه إلى هذه الأشخاص. أولا لا يسمح لأسر المعتقلين بزيارة السجون هذه، هناك يعني يعني كما قلت آلاف من اليمنيين المعتقلين لا تعرف عوائلهم ولا أمهاتهم ولا أبنائهم مصيرهم، يعني هذا بحد ذاته تعذيب نفسي لأسر المعتقلين على مدار الساعة. نحن نتحدث عن أطفال وأمهات وزوجات المعتقلين لا يعرفون مصيرهم، لا يعرفون هل هؤلاء المعتقلين على قيد الحياة، هل هذا المعتقلين يتم تعذيبهم، هل يصل إليهم القذاء والماء، هل

0: يعني ما زالوا موجودين، وهذه جرائم حقيقية ضد اليمنيين وضد العوائل اليمنية وضد الأمهات وضد الأطفال. الحوثيين يرفضون رفضا تاما التعامل مع أي شيء يفضح الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب اليمني، لكن الأرقام هذا أنا أتحدث عن أرقام 5000 وفوق 5000، أرقام موثقة يتم الحصول على المعلومات من ناس خرجوا من داخل السجن تم تعذيبهم، من أسر الضحايا، من الأماكن التي تم اعتقال هؤلاء الأشخاص. ولذلك الأمهات من حقهن الأساسي معرفة مصير أبنائهن والذهاب زيارتهم، يحرمون من الحق الأساسي، يحرمون الأسرى من حقهم، وهؤلاء ليسوا أسرى، لأن ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح أصلا غير قانوني وغير شرعي، لأنها جهات ميليشاوية ولا تخضع للقانون وليست قانونية ولا مخولة حتى باعتقال الناس واختطافهم من الشوارع.
1: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات قالتا في تقرير مشترك إنهما وثقتا احتجاز عشرات المدنيين، واستطاعتا حصر 36 من اليمنيين المخفيين قسريا من قبل جماعة الحوثي لمدة قاربت العامين، خضعوا خلالها لضروب قاسية من المعاملة اللا إنسانية والمهينة، فيما تجري محاكمتهم أمام محكمة تفتقر للتشكيل القانوني وتنتهك الحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة. آثار التعذيب بدت واضحة على أجسام المحتجزين، تقول المنظمتان في تقريرهما بعضهم انتزعت منه اعترافات بالقوة، حيث جرى إجبارهم على الإدلاء بأقوال خلافا للحقيقة، ما يشكل انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب، ومنع المحتجزون من مقابلة أي محام أو التواصل مع العالم الخارجي طوال مدة احتجازهم، ولم تفصح جماعة الحوثي عن مكان تواجدهم، الأمر الذي يمثل جريمة إخفاء قسري بحقهم. وتشير المنظمتان إلى أن المحاكمة الصورية التي يجري فيها عرض المختطفين في محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية وقضاتها عسكريون، الأمر الذي ينفي عنها صفة الاختصاص، حيث لا يجوز محاكمة مدنيين أمام محاكم غير مدنية. كما تم تشكيل المحكمة خلافا لأحكام الدستور والتشريعات اليمنية وبالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة. أثناء المحاكمة الهزلية رصدت المنظمتان انسياق المحكمة وراء طلبات الادعاء العام مع تهميش دور محامي الدفاع، وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة بين الخصوم وقدسية حق الدفاع، ولم تعطي مهلة كافية لمحامي المختطفين لتجهيز مرافعاتهم. كما قيدت المحكمة إنكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم بصورة جماعية وليس لكل واحد منهم على حدة. كما لم تستجب المحكمة لطلب محامي الدفاع بتطبيق الإجراءات وفقا لما قرره حق الدفاع. ووثقت المنظمتان قيام أفراد من الادعاء العام بالتلفظ بعبارات غير مهنية وغير حيادية بحق المتهمين ووكلائهم أثناء المحاكمة، حيث تم وصفهم بالعملاء والمرتزقة والأوغاد، وذلك على مسمع هيئة المحكمة التي لم تتخذ أي إجراء حيال ذلك. لا تكتفي جماعة الحوثي باختطاف هؤلاء الأبرياء ثم إخفائهم قسريا وتعذيبهم وحسب، بل إنها تنظم حملات تشويه عبر وسائل الإعلام وتجيش منابرها الدعائية ضد المدنيين المختطفين، ويطلق متحدثوها عبر هذه الوسائل الأوصاف التي تدين هؤلاء المختطفين قبل الحكم في القضية. وتعبر المنظمات الحقوقية عادة عن خشيتها من أن تكون الأحكام بحق المختطفين معدة مسبقا، وأن الإجراءات التي يتم اتباعها ما هي إلا ضرب من ضروب المحاكمة الهزلية فقط. يقوم ناشطون في مجال حقوق الإنسان وراصدون لانتهاكات حقوق الإنسان في إيصال هذه الصورة البشعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في المحافل الدولية. واحدة من هؤلاء الوزيرة السابقة لوزارة حقوق الإنسان حورية مشهورة.
2: يتم رصد هذه الانتهاكات وهذه الجرائم الخطيرة ضد حقوق الإنسان والمقوضة للحياة الطبيعية في اليمن الحقيقة عبر راصدين ميدانيين موجودين في كل المحافظات. مجموعة من منظمات المجتمع المدني هي التي تقوم برصد هذه الحالات، لديهم راصدين في كثير من المحافظات، في معظم المحافظات، لكن في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات يعانهم الحقيقة من بعض الصعوبة ويكون هناك تخوف على حياتهم لأنها ستستهدفهم أيضا الميليشيات الإنقلابية. ليس فقط المنظمات الوطنية لكن أيضا منظمات دولية، أيضا اليونيسف تحدثت عن حالات وما هي إلا عينات من حالات كثيرة جدا، وإن الأعداد تفوق الحقيقة ما ورد في تقارير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وأيضا في تقارير المنظمات الدولية الأخرى إن كانت اليونيسف أو كانت الهيومن رايتس ووتش ولا المنظمات الأخرى، الحالات أكثر بكثير مما يرد، أكثر من هذه الأرقام. الحرب الدائرة منذ عامين والانقلاب المشؤوم الذي حصل في سبتمبر 2014 وقوض الحياة الطبيعية.
1: يؤمن أهالي الضحايا بعدالة قضيتهم وببراءة أقاربهم، وهم وإن كان الحزن والألم يخيم على قلوبهم وحياتهم بعد أن غيبت الميليشيا أحبابهم وأقاربهم، إلا أنهم يؤمنون بأن الله لن يضيعهم، وهم وعبر رابطة أمهات المختطفين يطلقون المناشدات تلو المناشدات للعالم كي يقف في وجه هذه الميليشيا الإجرامية، ويذكروننا دائما أن الصمت على هذه الجريمة خيانة لا تقل في واجعها عن ألم اختطاف وتعذيب فلذات الأكباد.
3: ظلم الظلم لا يطول، والظلم لا بد ينتهي، يعني كما طال ارتفاع الظلم لا بد يعني يسقط، ضروري ينتصر الحق.
4: أنا أناشد منظمات، أناشد من أي واحد يقدر يساعدنا إنه يخرج أخي مريض، أشعد يشتو منه يعني ما يكفيهم شنو مع الذبوح.
3: يعني نوجه نداء للمنظمات العالمية والدولية، نقولهم يعني سارقوا في إنقاذهم، يعني حرام، هم دون تهم دون شيء لأنهم صحفيين، بس إيش ذنبهم؟ يعني حاولوا يخرجوهم، حاولوا يضغطوا عليهم يطلقوا سراحهم.
5: ندعوكم أن تقفوا معنا، أن تساندونا حقوقيا، اجتماعيا، قانونيا، إنسانيا، بكل الوسائل الممكنة لتعيدوا إلينا أبناءنا.
6: لكل من له يد، لكل من له هذا اليوم يعني شأن، لكل من يعني انظروا الذي في السجن بأي ذنب، يعني الآن اللي فقدت زوجها ما لهاش عائل غيره، اللي أولادها اللي كذا، يعني ليش، إيش ذنبهم، إيش السبب؟ إحنا بس أمنية بس واحدة إن إحنا نرجع نعيش مثل ما كنا، أسر متكاملة، أسر مترابطة، أسر موجودين كلهم. يعني سهل، أحيانا أقول سهل لو قد راح ومات سهل، ما يكونش جرحه مثل لما هو موجود أمامك تشوفيه، مش قادرة حتى توصلي له أو تسلمي عليه.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جندياً في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤسائي الحقة في البر والبحر والجو معادياً من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالماً من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطال الميامين، عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

0: الخوف.
1: أبطال الجيش الوطني العظيم، فرسان الحق والواجب، لن يعود اليمن السعيد إلا بسواعدكم يا أولي البأس الشديد، ولن يخرج الوطن من أزمته إلا عبر رجال أشداء على الأعداء

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن الأيام دول متغيرة والأزمات كشافة فضاحة تظهر معادن الناس وتكشف حقائق البشر، فمن صادق وكاذب ومن أمين وخائن ومن مجاهد وقاعد ومن ثابت ومنبطح، وشأن الأزمات في الناس كشأن النار في المعادن، فالمعدن الخسيس يفنى والذهب الخالص يبقى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

أيها الرجال الصناديد والأبطال المحاديد، إنما يجري اليوم غربلة وتمحيص لمعرفة الرجال من أشباه الرجال وتمييز بين الطيب والخبيث، فلا يثبت أمام هذا التمحيص إلا رجال كالجبال ثباتا وشموخا وكالبحار عمقا وعطاء. يا أبطال جيش الوطني الصامل، أنتم من سيعيد لنا مجدنا ويحقق لنا عزنا ويبني وطننا ويحفظ ديننا ويرفع رايتنا. رجال لا كالرجال، رجال صنعوا في محاضن الأزمات وتربوا في مدارس الامتحانات، عيشهم في الخنادق إلى الفنادق، تعرفهم ساحات الوغى لا أسواق الخنا. رجال يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، رجال ولدوا من رحم المعاناة والأزمات، فالأزمات تصنع الرجولة والبطولة وتخرج للأمة خير سادة وقادة.

أيها المناضلون الأحرار والأطهار، لا خيار إلا المضي قدما لتحرير الوطن وانتشاله من دوامة الحمم المهلكة لجداره الشامخ، وبرفع الظلم والطغيان عن شعبه العريق. وأنتم لديكم العزيمة والإصرار والإرادة والإيمان العظيم الذي يقهر عصابة الانقلاب ويقهر أسيادهم المجوس وينقذ وطنكم ويحفظ كرامة شعبكم. يا أصحاب الوفاء والثبات، بفارغ الصبر ينتظر الوطن الخلاص والانعتاق من نكبة العار والدمار وكل إفرازاتها الخبيثة اللعينة، فأنتم القوة القادرة على تغيير الأحداث والتاريخ، لأنكم تملكون ما يفتقد إليه الآخرون، تملكون العزيمة والإرادة والإيمان بعدالة قضيتكم، لأنكم عشاق الشهادة في سبيل الله دفاعاً عن أرضكم وعرضكم وكرامتكم وعزكم وشموخكم ودينكم، رافضين الخضوع والخنوع والذل.

أيها الرجال الأبطال، إن للرجولة مظاهر واضحة ومفاهيم ظاهرة، من تشبث بها وتمسك كان رجلا حقا وصدقا. فالرجال مبادئ ومواقف، والتاريخ لا يرحم، والوطن أكبر من الجميع. أبطالنا الأشاوس، أنتم صوت الضمير الوطني، صوت الشعب والأرض، صوت الحق الذي على كل الأصوات. ومعكم لن يتجمد التاريخ، وسيبقى مجدكم المنارات العالية التي تضيء ليل اليمنيين والعرب الليل الطويل. ومع ضآلة الكلمات التي نكتبها أمام شهادة الدم، نؤمن أننا شعب عظيم، شعب له جذور وأصول وحضارات، وسوف يعود إلى الأصول والجذور، وأنه سوف يعود ليبحث من جديد عن المكانة اللائقة به تحت شمس هذا العالم. أيها الرجال العظام والأبطال الجسام، اعذرونا أننا لا نستطيع تقبيل رؤوسكم، لأنكم أعلى منا وأطول وعمالقة في إنجازاتكم وانتصاراتكم. واعلموا جيدا أن الملايين من شرفاء الشعب يقفون في خندقكم ويؤمنون بحتمية انتصاركم.

قواعد ومبادئ حربية. قواعد الاشتباك الستة. في كل فن قتالي ولكل مدرسة عسكرية هناك مجموعة من القواعد. هذه القواعد توضح النقاط الأساسية لكل مقاتل. الهدف منها هي اختزال واختصار كافة التدريبات القتالية في قواعد تكون في جانب المقاتل عند الاشتباك مع العدو. والعلم فإن مفهوم الاشتباك هو الدخول في تماس مباشر مع العدو لفظيا أو فعليا، وهذا الاشتباك سواء كان مدروسا أم غير مدروس فإن المقاتل عليه أن يراعي مجموعة من الضوابط والقواعد تجعله يمر من هذه المعركة بأقل ما يمكن من خسائر. القاعدة الأولى عدم الاستهانة بالعدو، وهي من أهم القواعد التي تجنب المقاتل من الوقوع في شباك الهزيمة، حيث لا يؤخذ العدو على ظاهره وإنما يتم التعامل معه على أنه أقوى مما هو عليه وأذكى وأكثر حكمة، وبذلك فإن العدو وفي حال إظهار إمكانياته العقلية أو البدنية عند الاشتباك فإنه لن يشكل خطراً ولن يحقق بذلك عنصر المفاجأة. القاعدة الثانية خداع العدو وإخفاء نقاط القوة لديك، ومن خلال هذه العملية فإنك ستوهم العدو بأنك تطابق ظنونه من عدم امتلاكك للقدرة على ردع هجماته، لا سيما عندما تخفي نقاط قوتك عنه فيظن بأنه قد تمكن منك وأنك غير قادر على المطاولة والمناورة وأنك أصبحت تحت قبضته بشكل كامل، وعند ذلك فأنت بحاجة للعمل وفقا للقاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة تحقيق عنصر المفاجأة، وذلك بعد أن جعلت العدو يظن بأن نقاط قوتك هي نقاط ضعفك وأنك تعبت وأصبحت غير قادر على الاستمرار، فإنه بشكل طبيعي سيتخلى عن تركيزه الدفاعي ويزيد من تركيزه الهجومي، مما يعطي الفرصة لاستخدام جميع نقاط القوة في صالحه من خلال تحقيق ضربات هجومية تتصف بسرعتها ودقتها ضاربة أهدافا موجعة تضعف العدو وتقلل من قوته الهجومية وتربك وسائله الدفاعية. القاعدة الرابعة التركيز على هدف واحد لتحقيق الانتصار عند الاشتباك مع العدو، فأنت بحاجة إلى تحديد هدف ثابت عند العدو توجه إليه.

ضرباتك بشكل مستمر ومتكرر. هذه القاعدة الهجومية ستحقق المرجو منها من خلال أمرين: أحدهما أن الخصم سيعاني من تكرار الضربات على نفس النقطة، مما يدفعه إلى إشغال قوته الدفاعية في حماية هذه النقطة، وإشغال تركيزه على قوتك الهجومية في حال الرغبة في استهداف نفس النقطة. أما الأمر الآخر فإن كثرة الضربات ستزيد من تحقق الألم في المنطقة، مما يجعلها غير قادرة على تأدية وظيفتها القتالية أو الدفاعية، ولا سيما إن كانت إحدى المفاصل المهمة في عملية الهجوم والارتكاز. القاعدة الخامسة: عدم التريث في الهجوم، وهذه القاعدة تطبق في حالات كون العدو أكثر قوة وعزيمة، حيث كلما كانت الهجمة والاشتباك سريع وكانت الضربات تستهدف نقاطا خطيرة في بنية الخصم كانت النتيجة أفضل، حيث انتهاء الخصم بألمه سيتيح الفرصة لتوجيه ضربات أكثر واتخاذ أوضاع للمسك والسيطرة أقوى، مما سيجعله يعلن الاستسلام من غير توجيه أي ضربة هجومية ولو بسيطة. القاعدة السادسة: الانسحاب بأقل الخسائر. ليس من الحكمة الاستمرار في الاشتباك عندما يكون العدو أكثر قوة منك، وليس من الحكمة إظهار كل إمكانياتك في اشتباك تتوقع فيه هزيمتك. ولعل أهم القرارات التي يتخذها المقاتل هي الانسحاب والتهيئ إلى جولة ثانية أفضل من السقوط بشكل نهائي. والانسحاب مع الاحتفاظ بالأسرار والإمكانيات يتيح لك الفرصة في تعويض ما فاتك ومعالجة أخطائك التي أودت إلى خسارتك، مع الاحتفاظ بفرصة تحقيق عنصر المفاجأة مطبقا القواعد الخمسة آنفة الذكر. أنا جندي المدافع في سبيل الله.

أيها الشهداء الأبطال، السلام عليكم يا حماة الوطن والدم والدين والأعراض، يا صناع المجد والتاريخ، بردا وسلاما عليكم أيها الفرسان، يا من فديتم بأنفسكم وضحيتم بالغالي والنفيس لله وللوطن والشعب دون طمعا بشهرة أو مال أو جاه. سلام عليكم يا شهداء الله بالأرض، فأنتم لستم بعداد الأموات أيها الشهداء، بل أنتم أحياء عند ربكم ترزقون وتذكرون على ألسنة الشعب بالدعاء والمغفرة والرحمة والسكينة، مخلدون في سجلات المجد والشرف والتاريخ حتى قيام الساعة. أيها الشرفاء السابقون على درب الشهادة، اعلموا أنه ما زال هناك بين ظهرانينا رجال شرفاء أوفياء لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى العظماء.

مستمعينا الاعزاء، حماة اليمين البواسل، وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الاسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: وأنا أقول لهم هيهات بعيد عليكم مأرب، وأنا

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تفتتحان أبوابهما للتسجيل والقبول لهذا العام.
4: أطفالكم معنا في التمهيد يبدأون بالتهجي، وبعد عامين يقرؤون القرآن الكريم كاملا من أي سورة قبل دخول الصف الأول الابتدائي،
3: وفي الصف السادس يحفظونه كاملا عن ظهر قلب بإذن الله تعالى، وفي مرحلتي الإعدادية والثانوية يتحصلون على شهادات دولية في قيادة الحاسوب وتعلم اللغة الإنجليزية.
4: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تميزتا بمبانيهما الحديثة ومناهجهما المصاحبة للمناهج الحكومية
3: وكادرها المتميز ذوي الخبرات العالية. العنوان مدينة مأرب، حي بن عبود خلف جامعة العلوم والتكنولوجيا،
4: وحي القادسية بالصحن خلف مستشفى الطوارئ.
3: للتواصل على الأرقام
4: 7111-84987
3: أو 715-241-402
4: 778-056-435
3: أو 782-652-228.
5: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

موجز الثالث عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة في حديث تلفزيوني خاص لقناة سبع الفضائية أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بذل خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة من أجل تحقيق السلام وصون الدماء وتم تقديم تنازلات كبيرة في سبيل إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار، إلا أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أوصلت مسار السلام إلى طريق مسدود وأعادت فرض خيال الحرب على الشعب اليمني. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة على أن الرهان الأول هو استعادة مؤسسات الدولة وتحرير اليمن من الميليشيات الإرهابية وفي مقدمتها ميليشيات الحوثي، مؤكدا أن هذا الهدف يمثل إرادة شعبية لا يمكن التراجع عنها أو تجاوزها. وفيما يتعلق بالجبهات الميدانية، أكد العرادة أن القوات المسلحة تؤدي واجبها القانوني والدستوري في مختلف جبهات القتال المفروضة على الشعب اليمني، وتواصل أداء مسؤوليتها في حماية الشرعية، لافتا إلى أن الأيام القادمة ستحمل بإذن الله ما يثرج صدور اليمنيين. زار عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي قوات الفرقة الرابعة طوارئ في مناطق أو في نطاق مديرية كتاف البقاء بمحافظة صعدة، إلى جانب الخطط

أمامية للفرقة. خلال الزيارة استمع مجلي إلى شرح من القادة والأفراد حول المهام التي يقومون بها دفاعا عن الوطن والعقيدة، أوضاع القوات المسلحة ومستوى جاهزيتها وانتشارها ومهامها الميدانية والقتالية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية. عقد مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية في ضوء التصعيد العسكري الخطير والمتسارع الذي تمضي فيه ميليشيات الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني وتداعياته على الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وأمن الممرات المائية. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ القوات الجوية عمليات نوعية استهدفت عناصر وعتاد وآليات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في ذباب والجبهات الشمالية. استهدف طيران القوات المسلحة بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية في التبة السوداء وفي جبل المنعم بجبهة الضباب، فيما استهدفت سلاح الطيران المسيط تجمعات وآليات وثكنات وعناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية جنوب مأرب. دعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أفراح الزوب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر توروك ومجلس حقوق الإنسان إلى تحرك عاجل إزاء التداعيات الإنسانية والانتهاكات الناجمة عن التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الساحل الغربي ومنطقة باب المندب. ختاما وجه وزير الصحة العام والسكان الدكتور قاسم بحيبح قيادة الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمرافق الصحية بالاستمرار في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والمستشفيات والمرافق الصحية. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

0: المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. في معركة الكلمة الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومع مشهد جديد، إنه مشهد دور الأخلاق والسلوك الحسن في تغيير الأنفس وفي بناء المجتمع. فحسن الخلق يعتبر من أهم الدعائم الأسس التي يقوم عليها نظام الحياة البشرية، كما تعتبر مكارم الأخلاق علامة لكمال الإيمان ومقصدا لرسالته ومهمته. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وألطفهم بأهله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفي رواية: وخالق الناس بخلق حسن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتحلى بالأخلاق مع كل من هم حولنا، مسلم وغير مسلم، لقوله: وخالق الناس. فلفظة الناس تشمل الكل، لذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل بأخلاق يتمايز بين الناس بها، بل كان تعامله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين من غير الأحياء تقديرا لإنسانيتهم. ومما يؤكد ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن سهل بن حنيف وقيس بن سعد كانا قاعدين بالقادسية، فمر بهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها جنازة غير مسلم. فقال: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقام لها. فقيل: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ هذه هي الأخلاق السامية، هذه هي الأخلاق السامية التي وقع سحرها في نفوس الآخرين، وتأثرت بها النفوس، واتصفت بصفة السلوك الإسلامي. فكم أسلم ممن يحقد على الإسلام بسبب حسن خلق وسلوك. فهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرفع القمامة والقاذورات كل يوم من أمام بيته ولا يؤذي جاره، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع الأذى والقمامة من أمام بيته ذات يوم فلم يجدها، فسأل عن حال جاره اليهودي لأنه لم يطع له المعتاد منه يوميا، فقيل له: إنه مريض. فلم يشمت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن زاره في بيته وداعبه سائلا عن هديته اليومية، فقال له اليهودي: أدينك يأمرك بهذا؟ أدينك يأمرك يا محمد بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما: نعم، ديني يأمرني بحسن الجوار وحسن المعاملة حتى مع من يسيء إلي. فقال اليهودي: نعم، نعم الدين هذا. وأسلم اليهودي في الحال بسبب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ترجمها سلوكا على واقعه. وهذا أنس بن مالك الصحابي الجليل، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي خدمه 10 سنين منذ هجرته من مكة إلى المدينة. فقد قال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا لشيء أفعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. فتخيل معي، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل مرة واحدة أف لغلامه وخادمه أنس بن مالك لمدة 10 سنين، وهي فترة طويلة توضح أخلاق المتعالين مع بعضهم البعض. ثم إن أنسا كان صغيرا، وكان يراه النبي صلى الله عليه وسلم متعبا ونائما، فيغطيه بردائه حتى لا يصيبه البرد بمكروه. ألن تصنع هذه الأخلاق سحرا في النفس؟ كيف لا تصنع سحرا في النفوس، وهي من أفضل ما يقرب العبد إلى الله تعالى؟ لذلك فالمؤمن الذي حسن خلقه تجده يعاشر الآخرين بالمعروف، فيقدم لهم الخير ولا يبخل على محتاج، يساعد أخاه إذا اعتراه خط أو أصابته فاقة، ويصبر عليه حتى ميسرة، ولا يغضب إذا وجد نكرانا للجميل، لأنه يأخذ ثواب عمله من الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، وربط الصحابة ثمامة في سارية من سوار المسجد النبوي، أي في عمود منها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد ثمامة بن أثال مربوطة، فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم منه، فإذا به يرى ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، مع العلم أن ثمامة هو الذي أعلن الحرب بضراوة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه. فاقترب النبي محمد صلى الله عليه وسلم منه وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. قال جملة واضحة وصريحة: إن تقتل تقتل ذا دم، معناها إن قتلتني يا محمد فاعلم بأن دمي لن يضيع هدرا، ولن تفرط قبيلتي في هذا الدم، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي إن أحسنت إلي وأطلقت سراحي فلن أنسى لك هذا الجميل والمعروف ما حييت، فأنا رجل أصيل لا أنسى إحسان من أحسن إلي، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت، أي إن كنت تريد المال والفدية فسل تعطى من المال ما شئت يا محمد. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، والرسول يمر عليه يسأله، وثمامة يجيب نفس الجواب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحسنوا لثمامة، ثم بعد 3 قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، لا نريد مالا ولا جزاء ولا شكورا. عجيب هذا النبي، أبقاه في المسجد 3 أيام وأكرم، ولم يأمر بإخراجه. لماذا؟ إنه فعل ذلك ليريه مدرسة النبوة، ويستمع إلى القرآن الكريم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى كيف يربي رسول الله الصحابة، ويرى كيف يكون التعامل بين المسلمين. فقد تعلم ثمامة الإسلام في 3 أيام، تعلم خلالها عظمة الدين الإسلامي، وعندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق سراح ثمامة، انطلق ثمامة إلى حائط فاغتسل، نعم فقد تعلم في المسجد، ثم عاد ليقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وقال: يا رسول الله، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب إلي من كل دين. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك الآن أحب البلاد كلها إلي. ثم قال: يا رسول الله، لقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة، فبماذا تأمرني؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو مغفرة الذنوب، ثم أمره بإتمام العمرة. مثال حي يثبت دور الأخلاق في تغيير النفوس، والتاريخ حافل بالشواهد التي تثبت دور الأخلاق في انتشار الإسلام، خصوصا عبر التجار الذين كان ساهموا في انتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ومنهم حضارمة اليمن قبل أكثر من 1000 عام عندما زاروا جزر سومطرة وجاوة الأندونيسيتين، مدوا أيديهم الدافئة مصافحين أهل تلك البلاد البعيدة، وبدأوا بالسلام عليهم، وأتبعوا ذلك بالكلمات الطيبة، ورد أهل تلك الجزر السلام بالسلام وبكلمات طيبة.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، وفي كل حلقة من حلقاته نتناول عددا من الأمثال الشعبية. اليوم سنتناول أمثال تؤكد على أهمية وحدة الصف وأهمية تضافر الجهود في معركة المصير الواحد، تناولها من منظور شعبي. لكن قبل البدء نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد إلى أول أمثال حلقتنا، وهو المثل المعروف والمشهور اللي يقول العصا لاشتصت ما تسوق الوسك. العصا إذا اشتصت ما تسوق الوسك، هكذا يقول المثل. والعصا هو عود يتخذ من الشجر للتوكؤ والضرب والتأديب، واللام هنا في لاشتصت بمعنى إذا الشص، وهو الصدع وهو الشرخ، فهو الشرخ في الشيء الصلب كالحديد والعصا والعظام، وهو يعني دائما نفرق في انفصال العظم والعصا أو غير ذلك في منطقة معينة منه، يقولون فيه الشص بسيط، شص بمعنى الصدع مما يؤدي إلى تشكل شق أو شرخ، لكن العصا إذا اشتصت ما تسوق الوسك. الوسق مستمعين الكرام هو حمل البعير، وهو قدر معلوم من الحمل، يقولون الوسق أي مكيلة قدرها 60 صاعا، وهو المتعارف عليه عند الفقهاء. المقصود بالوسق في المثل الإبل المحملة وليس المحمول عليها، والتسمية هنا مجازية أي تسمية الشيء بالشيء، يقولون العصا لاشتصت ما تسوق الوسق، أي أنها ما تحرك الإبل التي تحمل الوسق، هكذا هو المعنى. والأصل في العصا في المثل الاجتماع والائتلاف، وذلك أنها لا تدعى عصا حتى تكون جميعا، فإن انشقت لم تدعى عصا. إذن العصا لاشتصت ما تسوق الوسك. وللعصا مستمعي الكرام وظيفة مهمة عند الجمالة والذين يسوقون الإبل المحاميل، ولكن لكي لا تفقد العصا أهميتها لابد أن تبقى سليمة من الكسور والتشظي والشروخ، لأنها في هذا الحال لن تؤثر ولن دائما لن تفيد في تصريف الإبل وتسييرها لكي تسارع الخطى في مشيها. وفي نفس الوقت حتى وأن ضربت الجمال وضرب البعير بها فإنها لا تؤثر لأن فيها شص، والعصا إذا اشتصت ما عاد تنفع، يعني ما عاد حتى البعير ما عاد يختلع منها ولا عاد يخاف منها. العصا إذا اشتصت والصف إذا انشق العدو ما عاد يخاف منه. إذن لابد من توحد الصفوف. العصا إذا اشتصت ما تسوق الوسق، هذا المثل يضرب للتوضيح على أثر التفرق والتشرذم، ويبين أهمية الوحدة. لابد وأن نتوحد وأن نترابط ونبعد عن الشصوص التي تحدث في الصفوف، لأن العصا إذا اشتصت ما تسوق الوسك.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد، وننتقل إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول ريتكم يا ثلاثة تقعوا واحد. وريت هي بمعنى التمني، هي شعبية يتمنى، يقول ريتكم يا ثلاثة تقعوا واحد، أي تصيروا واحد، يا ثلاثة تندمجوا وتكونون واحد وتتفقوا ثلاثتكم على أمر. هذا مثل قديم، مش من اليوم، هذا مثل من آلاف السنين، ريتكم يا ثلاثة تقعوا واحد. ويقولون هذا المثل أنه لأب يخاطب أبناءه الثلاثة عندما تفرقوا، عندما تشتتوا، يقول يا ثلاثة ريتكم يا ثلاثة تقعون واحد، تتوحد جهودكم حيال ذلك الأمر المصيري الذي يخصكم دون سواكم، لا أن تتشتت جهودكم ويعمل كل واحد منكم بمعزل عن الآخر، أو أن يكون له رأي ينفرد به عن الآخر. ولكن بالمناسبة ليس مهم اختلاف الآراء إذا لم تؤثر على توحد الصف. ريتكم يا ثلاثة اتقعوا واحد. من الحقائق المسلمة أن الناس معروفة دائما بثباتها بأخلاقها، لكن لا بد وأن نتوحد، ففي الوحدة قوة. نعم، إذا ما دام وحتى الإنسان البسيط يقر بهذا الشيء، فمن البديهي أن الإنسان بمفرده لا يكون مكتملا، ولكن بتعاونه مع الآخرين يتم التكامل وتصبح الأمور سهلة. ريتكم يا ثلاثة اتقعوا واحد. وفي معنى ذلك قال السري: إذا العبء الثقيل توزعته رقاب القوم خفت على الرقاب. نعم، يشير هذا البيت الشعري إلى أن في اجتماع الشمل قوة يصعب قهرها وكسرها. وقال الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرا أحادا. إذن ليتكم يا ثلاثة تقعوا واحد مثل شعبي يضرب في الحث على التعاون والتكاتف والتعاضد والسند. إذن ريتكم يا ثلاثة اتقعوا واحد.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعالوا بنا ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول لا تعاونت القوم ما غلبت. هكذا يقول المثل عند البعض، لا تعاونت قوم ما غلبت. يقول المثل أن القوم عندما تتعاون وعندما تتوحد وعندما تتكاتف وتخلص لبعضها البعض لن تغلب أبدا، ولن تعجز، ولن تقهر أو تذل، لأن في الاتحاد قوة. يصعب على من أراد النيل من القوم المتعاونة، يصعب عليه هزيمتها. نعم، لا تعاونت القوم ما غلبت. وهناك مثل آخر اللي يقول صاحب حربة وصاحب حزبة. والحرب بمعنى أنك تخوض به الحرب، صاحب حربة صاحب حزبة، والحزبة التزين، يعني أنك تعملها لك سند وحزام. ومعنى المثل مستمعين الكرام، إياك أن تستد من قريبك، إياك أن تستغني عن صاحبك، حتى وإن كان منهم من لا يعتمد عليه في الأمور الصعاب، لكن لا تتخلى عن رفيقك، لا تتخلى عن صاحبك، فإنه قد يفيد في أوقات السلم، وحتى إن لم تحتاجه في الحرب لضعفه، فإنك قد تحتاجه للاستعراض به أمام عدوك. لا، دائما وأبدا لا تحاول أن تستد وتستغني من رفيقك. يضرب هذا المثل في أهمية ضرورة احتواء الجميع من الأصحاب، أي المعروف قبليا بالغرامة، على أي حال كانوا، صاحب حربة وصاحب حزب.

0: برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، إلى اللقاء.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية، نبدأها بأبرز العناوين. العرادة ميليشيا الحوثي فرضت الحرب والرهان على تحرير اليمن واستعادة مؤسسات الدولة. مجلس الوزراء يناقش تداعيات التصعيد الحوثي ويتخذ عددا من الإجراءات لتعزيز الاستجابة الحكومية للتطورات. القوات المسلحة تستهدف عناصر وآليات حوثية في ذباب والجبهات الشمالية وجبهة مأرب. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بذل خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة من أجل تحقيق السلام وصون الدماء، وتم تقديم تنازلات كبيرة في سبيل إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار، إلا أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أوصلت مسار السلام إلى طريق مسدود وأعادت فرض خيار الحرب على الشعب اليمني. وقال العرادة في حديث تلفزيوني خاص لقناة سبع الفضائية أن مجلس القيادة الرئاسي منذ عام 2022 وضع السلام عنوانا لمرحلة جديدة انطلاقا من الحرص على الشعب اليمني وحقن الدماء وإيجاد الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن هذه الجهود حظيت بإسناد الأشقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية إلى جانب سلطنة عمان والأمم المتحدة وعدد من الدول الشقيقة، مؤكدا أن المسار الذي وصلت إليه البلاد يفرض التعامل مع واقع جديد يقوم على استعادة الدولة وإنهاء سيطرة الميليشيات الإرهابية. وأشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن الرهان اليوم هو استعادة مؤسسات الدولة وتحرير اليمن من الميليشيات الإرهابية وفي مقدمتها ميليشيات الحوثي، مؤكدا أن هذا الهدف يمثل إرادة شعبية لا يمكن التراجع عنها أو تجاوزها. وفيما يتعلق بالجبهات الميدانية، أكد العرادة أن القوة المسلحة تؤدي واجبها القانوني والدستوري في مختلف جبهات القتال المفروضة على الشعب اليمني وتوصل أداء مسؤولياتها في حماية الشرعية، لافتا إلى أن الأيام القادمة ستحمل بإذن الله ما يثلج صدور اليمنيين. وحول الأوضاع في جبهات مأرب، أكد العرادة أن المحافظة تمثل إحدى جبهات القتال الرئيسية وأن قوتها لا تفكر إلا في الانتصار ونصرة الشعب اليمني ومساندة مختلف الجبهات، مشددا على أن الهدف النهائي للجبهات في مأرب وغيرها هو استعادة العاصمة صنعاء.

وقال عضو مجلس القيادة أن هذا الهدف سيظل قائما رغم حجم التضحيات، باعتبار أن القوات والقيادات التي تقف في هذه الجبهات تمثل إرادة الشعب اليمني وتتحمل مسؤولية تاريخية في الدفاع عن الدولة والكرامة الوطنية. ونوه العراد أن ما حدث في الساحل مؤلم ومؤسف، لافتا إلى أن مثل هذه الأحداث تظل جزءا من طبيعة المعارك التي تشهد حالات من الكر والفر والتقدم والتراجع، مؤكدا أن ما حدث لا يمكن أن يحرف البوصلة عن الهدف الرئيسي ولن تثني اليمنيين عن مواصلة معركتهم المقدسة. وأعرب عن ثقته بالقادة الموجودين وجهودهم الكبيرة في إدارة المعركة، موضحا أن عددا من العسكريين وصلوا إلى مارب وتم تهيئة معسكرا لهم، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال النازحين من الساحل وتوفير احتياجاتهم وتأمين الظروف المناسبة لهم. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي العرادة أن القادمين من الساحل سيجدون في مأرب بيئتهم وأهل المحافظة سيقفون متساويين في الحقي والوضع. وأضاف العرادة أن القوات التي كان في إعادة ترتيبها وستعود مرة أخرى إلى المعركة بشكل أو بآخر. وأشار العرادة إلى أن الاصطفاف الشعبي في مختلف المحافظات والمناطق يعكس مستوى عاليا من المسؤولية الوطنية، موضحا أن الشعب اليمني لا يكتفي بانتظار قيام القوات المسلحة بواجبها، بل يشارك بصورة مباشرة في معركة استعادة الدولة من خلال تقديم الرجال والسلاح والآليات والإمكانات التي يمتلكها المواطنون من عرق جبينهم. وأشاد عضو مجلس القيادة العرادة بالمواقف الأخوية للأشقاء العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وأكد أن هذا الدعم يعكس موقفا أخويا راسخا تجاه اليمن ويسند تطلعات اليمنيين إلى استعادة دولتهم وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في ظل دولة رشيدة. وفي رسالة وجهها إلى أبناء الشعب اليمني القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، دعا العراد الآباء والأسر إلى حماية أبنائهم وعدم السماح للميليشيات بالزج بهم في المعارك، وقال أرجو ألا يندفعوا بأبنائهم المغرر بهم إلى محارق الموت، داعيا أبناء الشعب اليمني إلى إدراك خطورة الاستمرار في الدفع بالشباب إلى جبهات القتال. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن المرحلة الراهنة تفرض على جميع اليمنيين الوقوف أمام مسؤولياتهم الوطنية والانحياز إلى خيار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بما يضع حدا لمعاناة الشعب اليمني ويفتح الطريق أمام بناء يمن آمن ومستقر ومزدهر. زار عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي قوة الفرقة الرابعة طوارئ في نطاق مديرية كتاف البوقة بمحافظة صعدة إلى جانب الخطوط الأمامية للفرقة. وخلال الزيارة استمع مجلي إلى شرح من القادة والأفراد حول المهام التي يقومون بها دفاعا عن الوطن والعقيدة وأوضاع القوات ومستوى جاهزيتها وانتشارها ومهامها الميدانية والقتالية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية. أشاد مجلي بمستوى الجاهزية والروح المعنوية التي يتمتع بها القادة والضباط والصف والجنود، مؤكدا أن الإنجاز الحقيقي هو ما رآه من قادة الألوية في المتارس وما لمسه من روح مفعمة بالثقة بالنصر، مشددا على أهمية التلاحم في هذا الظرف الاستثنائي. عقد مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية في ضوء التصعيد العسكري الخطير والمتسارع الذي تمضي فيه ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني وتداعياته على الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وأمن الممرات المائية. ووقف المجلس أمام سير العمليات العسكرية في عدد من الجبهات والمحاور ومستوى الجاهزية القتالية، إضافة إلى الأوضاع الإنسانية الناجمة عن التصعيد الحوثي الإرهابي وموجات النزوح الجديدة والإجراءات الحكومية المتخذة في الجوانب الإنسانية والخدمية والصحية والتموينية والاقتصادية بما يضمن عدم تأثر المواطنين. وأقر مجلس الوزراء على ضوء التقارير والإحاطات المقدمة من الوزراء المعنيين عددا من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتعزيز الاستجابة الحكومية لتطور

وحماية حياة الناس والحفاظ على الخدمات الأساسية وتأمين احتياجاتهم والتعامل مع الآثار الاقتصادية والإنسانية للتصعيد، مشدداً على ضرورة عدم السماح للإشاعات والخطاب المضلل بزرع الخوف أو إرباك الجبهة الداخلية. استمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية والميدانية في مختلف الجبهات وتطورات المواجهات في ضوء التصعيد الحوثي الأخير ومستوى الجاهزية والاحتياجات العملياتية للقوات المرابطة في ميادين القتال، مستعرضا ما تتطلبه المرحلة من رفع مستوى الإسناد الحكومي للقوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية وتعزيز قدرتها على حماية المواطنين ومواجهة التصعيد واستعادة زمام المبادرة، مترحما على أرواح الشهداء الأبطال الذين ارتقوا جراء الاعتداءات الحوثية، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على رعاية أسر الشهداء والوفاء بحقوقهم وتوفير أفضل سبل العلاج والرعاية للجرحى. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ القوات الجوية عمليات نوعية استهدفت عناصر واعتاد وآليات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في ذباب والجبهات الشمالية، وبثت القوات المسلحة مشاهد مرئية للقصف الجوي المركز الذي أسفر عن تدمير كلي لعربات وأسلحة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني والقضاء على عناصرها. استهدف طيران القوات المسلحة بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية في التبة السوداء وفي جبل المنعم بجبهة الضباب، فيما استهدفت سلاح الطيران المسير تجمعات وآليات وثكنات وعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب مأرب. إلى ذلك دمرت مدفعية القوات المسلحة بالمنطقة العسكرية الثالثة عربت بي إي بي جنوب مأرب، في سياق ذلك دكت مدفعية السابعة الثكنة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية غرب مأرب. دعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ومجلس حقوق الإنسان إلى تحرك عاجل إزاء التداعيات الإنسانية والانتهاكات الناجمة عن التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الساحل الغربي ومناطق باب المندب. وأكدت الوزيرة في رسالة وجهتها إلى المفوضة السامية أن التصعيد الحوثي وما رافقه من استهداف للمناطق السكنية ومخيمات النازحين والمنشآت المدنية تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية وموجات النزوح، محاذرة من أن امتداد التهديد إلى باب المندب يضاعف المخاطر على المدنيين والملاحة الدولية وسلاسل الإمداد. ودعت المفوضية السامية عبر مكتبها في اليمن إلى تكثيف رصد وتوثيق الانتهاكات بما فيها استهداف المدنيين وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والمهاجرين غير النظاميين بما يحفظ حقوق الضحايا ويمهد لمسألة المسؤولين عنها. وأكدت الوزيرة التزام الحكومة بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد الغليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بالالتزام الصارم بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين والممتلكات وتسهيل إجلاء وإغاثة النازحين ووصول المساعدات الإنسانية. وجه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح قيادات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمرافق الصحية بالاستمرار في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والمستشفيات والمرافق الصحية في ظل التطورات الميدانية وتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد الوزير بوحيبح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية السبأ أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة تطورات الأوضاع الإنسانية والصحية وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع الطوارئ الحالية والمستقبلية، مشددا على أهمية الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية في المستشفيات المرجعية ومراكز الطوارئ ومواصلة متابعة عمل غرف العمليات والعناية المركزة والطواقم الطبية والتمريضية والخدمات الإسعافية. انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. العرادة ميليشيات الحوثي فرضت الحرب والرهان على تحرير اليمن واستعادة مؤسسات الدولة. مجلس الوزراء يناقش تداعية التصعيد الحوثي ويتخذ عددا من الإجراءات لتعزيز الاستجابة الحكومية للتطورات. القوات المسلحة

تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغباز. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أعزائي المستمعين، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي صفحات في تاريخ مأرب. تناولنا في الحلقات السابقة العديد من المواضيع والعديد من الاختصاصات في الحضارة السبعية من ناحية زراعية ومن ناحية دينية وسياسية. اليوم سوف نتناول موضوع العمران، الفنون والعمران الذي اشتغلت عليه الحضارة السبا أو دولة سبا. والحقيقة أن العمران حسب المؤرخ العربي وعالم الاجتماع العربي ابن خلدون، العمران هو كل الحضارة، وأشار إلى مصطلح العمران وهو مصطلح عربي، والحضارة والمدنية مصطلحان آخران يرفدان هذا المصطلح. إذن نحن نعتمد المصطلح العربي وهو العمران، وينقسم العمران إلى قسمين: قسم معنوي وهو النظم والقوانين والحالة الدينية والحكم السياسي، وقسم مادي وهو العلوم والمعارف والبناء على الأرض من المدن والقصور والمعابد والطرقات. إذن نحن سوف نتحدث في هذا القسم، لأننا تحدثنا في تلك الأقسام الحضارية في حلقات سابقة. سوف نتناول الفنون العمرانية وما تركه السبعيون أو مملكة سبا لنا من آثار عن هذا البناء الحضاري. الحقيقة كما أسلفنا في الحلقات السابقة دائما نحن نقول أن المدن اليمنية القديمة ومنها المدن السبائية لا زالت مدفونة، وقليل من النقوش التي تهدينا إلى تلك الحضارة التي عمرها السبائيون قبل آلاف السنين. لكن هناك العديد من المعالم ظاهرة، ونحن خاصة أن هذا البرنامج يتحدث بالمأرب ويتحدث عن صفحات من تاريخ مأرب. إذا ذهبنا غربا سوف نجد معبد المقة، وإذا ذهبنا جنوبا جنوب غرب أيضا مدينة مأرب سوف نجد بقايا أثار سد مأرب. وهناك سد صغير لا ينتبه إليه أحد، هو سد الجفين، وهو يقع بين جنوب مدينة مأرب وإلى الشمال الشرقي من سد مأرب. وهذا السد الصغير توجد إلى بقربه أقدم المستوطنات السبائية، وقد أشرنا إلى ذلك في حلقات سابقة. وإلى الشرق من المدينة يوجد المعبدان الشهيران، معبدي برآن وأوام، وكما قلنا أن العهد السبائي بلغ ازدهاره وأوج ازدهاره في القرن السابع قبل الميلاد والقرن الثامن قبل الميلاد. هناك ملوك اهتموا بالبناء الديني، بالبناء الحضاري بشكل عام، سواء كانت معابد أو مدن. تعالوا أولا نقف إلى المدينة اليمنية القديمة، وهي مدينة شكلها تقريبا موحد عند المعينيين والسبائيين والقتبانيين، وهذه الدول في كثيرا من الأحيان هي دول تعاصر بعضها البعض، لكن عمودها ومركزها هو سبا، وعاصمتها السياسية هي مأرب سبا. فهذه المدن تبنى بأشكال مختلفة، لكن هذه المدن تسور. وذكر لنا التاريخ الكثير من القادة السبائيين الذين قاموا بتسوير المدن وتشييد الإعمار. أيضا هذه المدن تتكون من على مداخلها بوابات من 4 إلى 5، وأيضا تحرسها قلاع حربية أو نوب صغيرة، وهذه العادة لا زالت مستخدمة إلى اليوم في كثير من الأماكن، حتى عند الأهالي أو المجتمعات القبلية، وأيضا موجود حتى في المجمعات الحكومية، وهي شبه حصون صغيرة أو قلاع، ويسكن فيها الجنود ويقومون بحماية المدن على مدار الساعة. أيضا هذه المدن لها بوابات تقفل مع المساء وتفتح في الصباح. والحقيقة أنه ظلت هذه العادة موجودة في المدن اليمنية وفي مدن شبه الجزيرة العربية، امتدت هذه العادة إلى وقت قريب جدا، وحتى شملت العاصمة صنعاء في حكم الأمة المتأخر قبل قيام 1962. وأيضا يحكي التاريخ عن مدن مثلا في عمان كانت تمارس نفس الإقفال في المغرب وتفتح في الصباح. طيب لماذا تقفل المدن في المساء؟ مثلا التجار يدخلون كل القوافل المدن، وبالتالي يجب أن تقصد عليهم الأبواب وحفظا لتجارتهم، وفي الصباح تفتح الأسواق. يعني على خلاف ما هو الآن سائد من حضارة مثلا في المدن ومن كهرباء ومن تطور الإنسان، وأصبحت الخدمات المدنية داخل أي مدينة تتمدد على مدى 24 ساعة، وهذا أخذ وقت في الإنسان. لكن القرن العشرين هو بالذات هو القرن الذي بدأت يضاف فيه ساعات عمل في المدن، والخدمات تستمر على مدار الساعة حتى اكتملت الخدمات خاصة في محطات السفر مثل المواني والمطارات. إذن قصة تطور الإنسان، ليس معقول أن تكون لدينا مدن على مستوى مدن القرن 21 أو القرن 20. كانت هناك بداية للحضارة، بداية للتبادل التجاري، بداية للأمن، بداية يعني. إذن هم صمموا المدن بحيث تضمن الدولة سيطرتها وحمايتها أيضا للناس وللأسواق وللقوافل التجارية. هذه المدن هي مرمية اليوم في السهول الشرقية في محافظات مثل مارب والجوف شمال مارب، وأيضا الهجران والمدن القتبانية. والمدن القتبانية أيضا سيطرت عليها سبا، وهي موجودة في حريب وبيحان وتمتد إلى أوسان داخل شبوة. وهناك مدن أخرى يعني عندما بلغت القوة السبائية ذروتها ذهبت إلى المعافر وتجاوزت البحر الأحمر إلى الساحل الأفريقي كما أسلفنا في حلقات قادمة. من المادة التي استخدمها السبائيون للبناء هي مادة صلبة في الغالب. دعنا في مارب، في مارب استخدموا حجار البلق، والأبلاق هي جنوب مدينة مارب وهي معروفة اليوم للجميع، وهي ثلاثة أبلاق: البلق الشرقي والبلق الأوسط والبلق الغربي. ويقع سد مارب بين البلق الأوسط والبلق الغربي. مادة أحجار الأبلاق هي مادة البناء التي تم استخدامها في قنوات الري وفي بناء السدود وفي بناء سد مارب أيضا وسدود أخرى، كما قلت لكم سد فرعي وسد الجفين. وهذا السد فيه ضخامة آثار كبيرة، لكن مش الإعلام لم ينتبه إلى هذا السد ولم يقم بتسويقه، ويعتقد أنه سد فرعي وتربطه قناة بسد مأرب. يعني المعهد الألماني الذي اشتغل على الآثار في العام 2003 تقريبا أنه أوضح أن هناك قناة مدفونة تربط سد الجفينة بسد مأرب. المادة الأخرى إلى جانب الأحجار استخدم السبائيين خاصة في قنوات الري وفي بناء السدود مثل سد الجفينة، وأنا زرت هذا السد وشاهدته بنفسي. الأحجار الصخرية الصغيرة، الأحجار الصغرية الصغيرة المجاورة للمنطقة هو ما يطلق عليه حجار الدش السوداء، وهي موجودة بشكل كبير في الحمات اللي موجودة قرب مدينة مأرب، واستخدموا كميات كبيرة من هذه الأحجار وقاموا بتغطيتها بالكلس، يعني مادة شبه القص اللي يعملون التليس. وهذه المادة لا أحد يعرف بالضبط كيف خلطوها بمقادير معينة، وهي اليوم لا زالت على نفس الصلابة. هذا المادة الكلسية من الجبس، وهو يقال عليها الجبس، هي مادة خلطوها هم بمقادير معينة وأنتجوها، ولا زالت قائمة اليوم في أماكن عديدة. وفي أيضا استخدموها في اللفاق، واللفاق بين الحجرين بين الأحجار الكبيرة المربعة يقومون، كما نستخدم الإسمنت اليوم في عملية اللفاق، يستخدم عمال البناء في البلوك، وهم قاموا بتقطيع هذه الأحجار واستخدموا المادة الكلسية بين الأحجار. والحقيقة أن هذه المادة لابد أنها كانت موجودة في زمانها، هي موجودة أيضا في الأهرام بنفس الشكل اللي موجود عندنا في السدود. نفس هذه المادة هي مادة الجبس، ولابد أنها كانت مادة تعمل إما في أفران أو تعمل بطريقة خاصة، والآن لها أكثر من 4 إلى 5 آلاف سنة وهي ثابتة وموجودة في بقية الآثار التي موجودة في المعابد وفي بقايا السدود. إذن السبائيين أو دولة سبا اهتمت بالعمران وكان لديها المهندسين والمفكرين وكانت لديها الأدوات المهندسين بشكل أساسي وكانت لديها الأدوات اللازمة للسيطرة على المواد مثل تقطيع الأحجار وحجم هذه الأحجار كبير جدا ولا يعرف بالضبط كيف تم نقلها مثل أعمدة برآن التي موجودة في معبد برآن وفي معبد أوام وأيضا هناك أحجار كبيرة موجودة في بقايا على ضفتي السد الشرقي والغربي من ما تبقى من سد ماربع إلى الآن لا يعرف بالضبط كيف تم نقل هذا وما هي القوة التي استخدمت كما هو في مصر ضخامة الأحجار التي تم بناء بها الأهرام لا يعرف بالضبط كيف تم نقلها. نحن الآن نستخدم الونش وهذا الونش حمولته كذا كذا طن ينقل حجر وممكن يرفعها إلى مستوى معين لكن في ذلك الزمان في الحضارات القديمة لا يعرف يعني بالضبط أو لا نتخيل كيف يتم نقل هذه الأحجار الكبيرة سواء للذين شيدوا الأهرامات أو الذين شيدوا المعابد اليمنية القديمة في العهد السبائي. من القصور السبائية وهذه قصر غمدان وقصر غمدان يقال عن حديث متواتر أنه مكان الجامع الكبير في العاصمة صنعاء والجامع الكبير هو من أقدم الجوامع الإسلامية التي تم بنائها في اليمن ربما نبني في القرن الأول الهجري أو على هذا الأساس يعني أو شيء من هذا النوع ويقال أن الجامع الكبير بني في على أثر بقايا قصر غمدان هذا والله أعلم الحقيقة ولكن هذا ما يقول له المؤرخ لذلك ليس لدينا القصور الفخمة من العهد السبائي لم يتبقى قصور فخمة لكي نحدد المعالم لكن والمدن أيضا المهجورة المدن المهجورة والحقيقة هناك تداخل قد يقول قائل نحن نتحدث مثلا عن الأوسانيين أو عن المعينيين أو عن القتبانيين وهي أكثر جوارا وقتبان هي الدولة الأكثر جوارا لسبا لأنها سيطرت مثلا على بيحان وبيحان على مقربة من مأرب وأيضا حريب وحريب اليوم هو أحد مديريات محافظة مأرب وكان الدولة القتبانية كان لها وجود في وادي حريب ويصف أن هذا الوادي كان سلة طعام القتبانيين وفي هذا الوادي الذي هو حريب وهو جزء منها اليوم يتبع محافظة مأرب توجد العديد من الهجران وكثير من الآثار وواحد من أغنى الوديان بقضية البقاء بقضية الهجران أو المدن ما احنا قلنا أن الهجر إنها هي المدن السبائية وهو هذه المنطقة هي أكثر منطقة غنية بالآثار يوجد في شمالها أيضا حجر ويوجد في جنوبها حجر ويوجد في غربها أيضا حجر وفي الأساس التاريخ يقولها قتبانية لكن نحن نعرف أن كرب أيل وتار ومن نقشة في صرواح وغزا هذه الدولة القتبانية واستولى على أقطاعياتها وحصونها وقلاعها ومدنها وربما أنه طبع الطابع السبائي فيها أو فهذه المدن مدفونة تحت الأرض نذهب إلى بيحان نفسه إلى حجر كحلان شمال بيحان مديرية عسيلان أيضا في مأرب كثير غير مأرب هناك أيضا كثير من المدن المدفونة في مديرية مأرب الوادي وربما ذهبنا إلى رويك ووجدنا أيضا هناك كثير من المواقع العسكرية والمقابر البرجية وهذه المقابر البرجية موجودة في منطقة الرويك وأعتقد أن نتحدث عنها سابقا إذن هذه المدن لا يعرف عنها الكثير أي اختصار أن البناء العمراني للسبائية لا يعرف عنها الكثير ولكن يعرف في جوانب أخرى مثل الري قنوات الري السبائيين عرفوا الميول قبل الإسكتلنديين وقال أن البريطانيين والإسكتلنديين أنهم هم أول من عرف الميول وكروية الأرض الحقيقة لا لقون السبائيين هم عرفوا كروية الأرض نحن نبالغ إذا قلنا هذا الكلام ولكن السبائيين كانوا على إدراك بعملية الميول بشكل كبير لأنهم استطاعوا تسيير الماء مئات الكيلومترات ولا يمكن لأي مهندس أن يسير هذه المسافة الطويلة إلا بمعرفة الميول يعني الميول بحيث أن يجعل الماء دائما في منحدر مستمر بحيث يستطيع أن, أن, أن, أن, أن يمشي هذا جداول المياه والقنوات إلى مسافات طويلة، وهذا ما عمله السبعين. إذا كانوا القوم على قدر كبير من التطور العمراني، سواء في المدن، سواء في قنوات الري، سواء في السدود، أما المعابد فحدث ولا حرج، ويمكن زيارة هذه المعابد سواء في الغرب في المقة أو برآن، وأيضا معبدي أعوام وبرآن كما قلنا. وهذه المعابد على قدر كبير من التقنيات المعمارية، فقاعة المعبد ما يشبه البلاط اليوم، وأنا شاهدت هذا في معبد أعوام مرات عديدة أثناء ما كانت تعمل جمعية علوم الإنسان الأمريكية. وأيضا المقابر، اهتموا بالمقابر، ولكن اهتمامهم بالمقابر ليس كما كاهتمام المصريين، يعني لديهم اهتمامات لم تكتشف إلى الآن، يعني اهتمامهم بالمقابر، ربما اهتموا بالتحنيط لكن هذا إلى الآن لم يكتشف. هناك شح في مصادر المعلومات فيما يتعلق بالمقابر وطريقة الحياة الأخرى لدى السبعين، وإن كانوا طبعا يؤمنون بلقاء الله وشيء من هذا القبيل. هذا مجمل ما يمكن القول عنه في الحضارة السبائية القديمة. طبعا احنا قلنا دائما أن الحضارات تتعادى في شكل البناء، قد يكون الشكل الموجود في الجوف هو الشكل الموجود في مأرب، والشكل الموجود في مأرب هو الشكل الموجود في قتبان. هناك علاقة مرتبطة في حضارة الجنوب، في الحضارات الجنوبية اليابانية لا يمكن أن تنفك عن بعضها، هناك بس مسميات، اختلاف في الأسماء، سواء في المعبودات، سواء في العمار، سواء في أشكال اجتماعية أو في شكل الحكم السياسي. أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج اليومي صفحات في تاريخ مأرب، آملين أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي أنا أحسن صدر، وتحيات زميلي المخرج نصر الأغبس.
1: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: دار المسافر.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

نسيته فأحصيته، وتهاونت به فأثبته، وجاهرتك فسترته علي، ولو تبت إليك منه لغفرته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب توقعت منك قبل انقضائه تعجيل العقوبة، فأمهلتني وأسبلت علي سترا، فلم آل في هتكه عني جهدا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه، وحذرتني إياه فأقمت عليه، فقبحته علي فزينته لي نفسي. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يصرف عني رحمتك، أو يحل بي نقمتك، أو يزيل عني نعمتك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب عيرت به أحدا من خلقك، أو قبحته من فعل أحد من بريتك، ثم تفخمت عليه وانتهكته جرأة مني عليه. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه وأقدمت على فعله فاستحييت منك وأنا عليه، فاغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات يا خير الغافرين.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من بالهدى قد جاء، وعلى آله وأصحابه الأخيار الأوفياء. أيها المستمعون الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن دعا ربنا جل وعلا فقد لجأ إليه ونزله ببابه واتكل عليه وأظهر عجزه بين يديه، وتقبله الله وقضى حوائجه وأزال عنه همه وغمه وأبدله مكانهما فرحا وسعادة. أما العتل الجواظ المستكبر فليس له إلا النار يصلاها، والجحيم يتسعرها، لأنه استعلى وتكبر. والدعاء مخ العبادة، بل هو العبادة نفسها. روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يتقبل دعاءه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أيها المسلمون، كما أن الدعاء يتقبل، كذلك حين يكون صاحبه مخلصا لله، فادعوا الله مخلصين له الدين. ويوم القيامة يفرح المؤمنون حين يعلمون أن الله استجاب لدعائهم حين التجأوا إليه في الدنيا. يقول أهل الجنة معترفين بفضله سبحانه وتعالى: إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. إنك أيها المسلم حين تدعو لنفسك تشعر بالأمن والأمان والهدوء والإطمئنان، وحين تدعو لذريتك ولأهلك تنزل البركات عليهم ويحوطهم الله تعالى برعايته، وحين تدعو للمسلمين تزداد أواصر الحب وتنمو الصلات وتنتشر المودة، وحين تدعو على أعداء الله تعالى وعلى أعدائك تتفتح السماء بنصرك عليهم وتتزلزل الأرض من تحت أقدامهم. ولنا في سلفنا الصالح خير قدوة وأفضل أسوة. فهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو للبلد الحرام ولأهله. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم تراه وابنه إسماعيل عليهم السلام وهما يرفعان قواعد البيت، يدعوان لنفسيهما ولذريتيهما. يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كما أن عباد الرحمن يسألون الله تعالى أن يحفظهم في أزواجهم وذرياتهم ويجعلهم قدوة لعباده الصالحين، قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم انظر إلى برد الراحة وسمو النفس حين يقف الإنسان في رحاب الله يسأله ما لا يسأل غيره سبحانه. قال تعالى: يعلمنا كيف ندعوه سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا سيدنا زكريا عليه السلام يرى التقوى في مريم البتول، فتتحرك نفسه شوقا إلى ولد صالح يخلفه، فيتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يرزقه الولد الذي تقر به عينه، فيأتيه الجواب سريعا. سبحان الله، ما أسرع فضله وأكرم عطاءه. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أما حواريو عيسى عليه السلام فيرفعون أياديهم إلى المولى يسألونه رفع درجاتهم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وأولو الألباب أصحاب القلوب الحية تسبح أفكارهم في ملكوت الله تعالى، فيرون الجمال ويرون الحق في كل ما تقع عليه عيونهم وتصل إليه عقولهم وتشعر به قلوبهم، فيسألون الله العفو والمغفرة والنجاة من النار والكرامة يوم القيامة.

أنثى. ونبي الله يوسف عليه السلام يرى النساء المترفات يدعونه إلى طاعة المرأة الماكرة في الفحشاء، فيأوي إلى ركن الله المتين يسأله حفظه وصونه

فيستجيب الله فيصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. أيها المسلمون الكرام، المستمعون الأفاضل والمستمعات، القرآن الكريم مليء بآيات الدعاء التي تربط الإنسان ومصيره بربه سبحانه وتعالى، وتدله على الطريق الصحيح الموصل إلى رضاه وإلى مغفرته. وحين يتصل الإنسان بخالقه يدعو له كل مخلوق ويحبه ويعظمه في عينه. هذه ملائكة الرحمن تدعو لك أيها المسلم الكريم. اسمع إلى الله وهو يقول: الذين يحملون العرش

وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أرأيت أيها المستمع الكريم إلى هذا الدعاء المتكامل الشامل لصنوف الخيرات، فإذا التجأت إلى الله من ظلم الأعداء وبطشهم وفسادهم أجابك سريعا، لأنه يراك وجهادك في سبيله واستقامتك على شرعه. قال الله تبارك وتعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا

ويقول الله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه.

إن الدعاء أيها الإخوة المستمعون الحبل الواصل بين العبد وخالقه، فإن شئت فحافظ على هذه الصلة المتينة تجد الخير كله عاجله وآجله. ولهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا شك ولا ريب أن الدعاء هو سلاح المؤمن، وهو أعظم سلاح يتسلح به المؤمن أمام الأعداء. فقد يكون العدو له سلاح فتاك من قوة مادية، لكن المؤمن حينما يكون له هذا السلاح القوي وقد اعتصم بالله عز وجل وأخلص لله سبحانه وتعالى عمله ودعا بقلب منيب مضطر، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا ربهم في أحلك المواقف وفي اشتداد ما هم عليه من الضر، فاستجاب الله سبحانه وتعالى

0: لهم الدعاء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. وهذا أيضا ذنون، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هكذا أيها الإخوة، وهكذا كل مسلم إذا دعا الله عز وجل، وهذا مجرب والله يا إخوة، إذا دعا الإنسان ربه عز وجل بقلب منيب مضطر فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا جل وعلا ادعوني ادعوني، هو يعني يأمرنا بالدعاء له ادعوني أستجب لكم، ثم أنكر على الذين يستكبرون عن دعائه وعبادته فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا أيها الإخوة، إلى الله نلتجئ وفي بابه ننزل وعليه نتكل ولنظهر عجزنا بين يديه، والله عز وجل يقبل دعاءنا ويقضي حوائجنا ويزيل همومنا وغمومنا ويبدل مكان ذلك فرحا وسعادة نتذوقه في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم الصلاة ومن ذرياتنا، وأن يتقبل دعاءنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن قبل دعوته ودعاؤه، إنه هو البر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواعظ.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

0: اشعلت واخشى عن الاخرات وقود لما شغال.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله. مساء من إذاعة الجمعة من مأرب، أهلا بكم. أكد مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة في حديث تلفزيوني خاص لقناة سبا الفضائية أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بذل خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة من أجل تحقيق السلام وصون الدماء، وتم تقديم تنازلات كبيرة في سبيل إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار، إلا أن ميليشيات الحوثي

أبي أوصلت مسار السلام إلى طريق مسدود وأعادت فرض خيار الحرب على الشعب اليمني. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العراد على أن الرهان اليوم هو استعادة مؤسسات الدولة وتحرير اليمن من الميليشيات الإرهابية وفي مقدمتها ميليشيات الحوثية، مؤكدا أن هذا الهدف يمثل إرادة شعبية لا يمكن التراجع عنها أو تجاوزها. وفيما يتعلق بالجبهات الميدانية، أكد العراد أن القوات المسلحة تؤدي واجبها القانوني والدستوري في مختلف جبهات القتال المفروضة على الشعب اليمني وتواصل أداء مسؤوليتها في حماية الشرعية، لافتا إلى أن الأيام القادمة ستحمل بإذن الله ما يثلج صدور اليمنيين. التقى محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم عدد معي في مديرية الشمايتين في إطار التحركات الرامية لتعزيز التلاحم الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. شددت المكونات العلمية والدعوية في برنامج التواصل مع علماء اليمن على ضرورة مواجهة عدوان ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ونصرة الشعب اليمني في مختلف المحافظات ومساندة الحكومة الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب في جميع أنحاء البلاد باعتباره واجبا شرعيا يهدف إلى صيانة الكليات الخمس التي أجمعت الشريعة الإسلامية على حفظها، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 4896 واقعة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وطالت المساجد ودور العبادة في 14 محافظة خلال الفترة من الأول من يناير 2015 وحتى 30 من أغسطس 2026. أدانت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بتفجير السجن المركزي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، ما أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا والمفقودين من المحتجزين في واقعة خطيرة تضاف إلى سجل الميليشيات الحافل بالقتل والإخفاء القسري والتعذيب والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين والمحتجزين. انتهى الموجز. في أمان الله.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم. الإخوة والأخوة.

0: أخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: والفوز العظيم
2: ربنا
1: ربنا
2: عليك توكلنا.

0: إذاعة مأرب صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
2: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
3: إشراف برامجي مبخوت السيفي.
2: إشراف عام علي الحواني.
3: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس، والذي نتناول فيه الحرف التقليدية والمهارات والممارسات والخبرات المرتبطة بهذه الحرف والمشغولات اليدوية أيضا، وبعض الخبرات والممارسات المرتبطة ببعض أهم النشاطات في المجتمعات المحلية مثل الزراعة، والخبرات المرتبطة بالنجوم والفلك وغيرها من الخبرات التي تناقلها أو تناقلتها الأجيال من الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء، وحافظوا عليها واستفادوا منها واستثمروها في حياتهم. ونحاول من خلال هذه الحلقات مستمعينا الأكارم أن نوثق هذه المفردات، لأنها جزء من مفردات تراثنا الثقافي غير المادي. وفي حلقة اليوم نلتقي بالوالد عبد الله علي العامري، والذي سيحدثنا عن بعض الخبرات والممارسات المرتبطة بالزراعة والمواسم الزراعية وأهم المحاصيل الزراعية التي كانوا يزرعونها في بلادهم. فأهلا وسهلا بك،
1: حياك الله يا مرحب.
0: حبذا أن تحدثنا عن حياتكم القديمة وعن الزراعة وعن الخبرات ذيك يعني استفدتوا منها وتعلمتها من ذي قبلكم من آبائكم من أجدادكم في التعامل مع الزراعة وفي المحاصيل الزراعية ذي الزرعوا، كيف تعملوا بها، كيف تعملوا مثلا بالأرض قبل زراعتها مثلا وأثناء زراعتها وبعد زراعتها، وعلى أساس تحصلوا على على على محصول جيد.
1: حياك الله. والله الحقيقة كنا في الزمن القديم الناس تعتمد على أرضها ومحاصيلها الزراعية ومن خلال مواسم الأمطار.
0: يعني قدكم عارفين المواسم وعارفين وش كل موسم وش المحصول ذي بتزرعه؟
1: طبعا معارفين المواسم وعارفين المتالم، وكل وقت وله ميسامة،
0: كل له موسم،
1: له موسمه.
0: وإذا زرعتوا شيء في غير موسمه
1: ما يدي خير،
0: ما يدي شيء.
1: فلذلك لكل شيء موسمه، والزراعة هي تبتدي نقوم بحرث الأرض. ثم
0: وش تحرثها به؟ قد شي حراثات ولا
1: ما قد بش حراثات؟ كله بالجمال، بالأبقار، بالأحمر عزك الله. على مستوى أنهم أحيانا ذي ما معهم مثلا ما يتلبى أو يتلمبه كانوا يسحبوها 6-7 ناس، السحب ذي يسمى السحب،
0: رجال
1: ونساء يتعاونوا
0: يسحبوه
1: بيداتهم.
0: هذا إذا ماشي توالم،
1: كانت الأرض
0: هذا الحرث تحرثها قبل زراعتها؟
1: قبل زراعتها، فعلا قبل زراعتها نحرثها.
0: ليش؟ وش السبب؟ ليش يحرثها؟
1: نحرثها من الخمال، من الأعشاب الذي تضر بالزراعة، يعني تستقطب مثلا الدسومة، نقلبها وفي باب عد نتلمها، وعندما يقوم الزرع وهو ثميم.
0: وش معنى ثميم؟
1: ثميم ما تقول حشد،
0: يعني
1: حشد في الأتلام،
0: حشد كثيف.
1: أيوة كثيف. ونقوم بفقحة، بعزلة يسموه فقوح.
0: كيف وش سووا؟
1: ننتف منه،
0: يعني
1: ننتف منه.
0: أيوة
1: معادل القي في التلم نلاقي إن القي من أربع، يعني على مستوى الخطوة من أربع، من ثلاث، من أربع، من ثلاث، يعني إذا كثرين أربع.
0: نلقي
1: بين المسافة خطوة، هذا
0: أساس يجي محصول،
1: على شان يجي محصول، وتكون الزرعة يعني ما تقول بروحها مجدية،
0: يعني
1: لأن لما يكون حشد يكون ما يدي خير ويكون ضعيف.
0: تسموه له حشد، تسموه ثميم.
1: نسميه ثميم، هذا فعلا نسميه ثميم.
0: لا تركته على ما هو ما بايدي شي
1: ما بايدي شي محصول، لأن الثم هذا هو يقطب البلاد وينهيها حتى أنها ما تدي شي. بعد ذلك نقوم،
0: هذا في زراعة الذرة،
1: بعد ذلك نقوم إيش فلاقيه يعني على مستوى شبر وأكثر من شبر فوق التلامة وفوق سطح الأرض، نقوم بالدحوح لها، نرد التراب على جذوعها،
0: يعني ترده على الجذو.
1: نرده على الجذو، نعم، على جذع الزرعة.
0: هذا يسموه الدحوح،
1: هذا يسمى دحوح فعلا.
0: العملية الأولى تسمى الفقح،
1: هذيك فقح، وهذيك فيما بعد تسمى الدحوح. طبعا يقوم الزرع سبحانه وتعالى وبقدرة قادر وفعل الله هدى الأمطار، يضخم الزرع ويرتاح، والرعوي قد فقحه ودحه. بعد ذلك تحصل الزراعة، فنقوم بصرابتها،
0: يعني فلا قد حصلت
1: نعم الحبة، نقوم بصرابها.
0: هذا كله على المطار يا عم عبد الله؟
1: هذا كله كانت على المطار.
0: ماشي مسنا.
1: يعني فيه نادرا لكن الأغلبية على المطر. بعد ذلك كنا نقوم نسرب دها ولوديه ولوديه ولوديه ولوديه هكذا يعني. ما
0: تجتمعوا معنا؟
1: نجتمع 4-5 يعني كم ما كان الله يعني على قدرة الناس وكثرها.
0: وش سموا السراب؟ قليمة وين؟
1: نسماه سراب لما نسربها من سطح الأرض. أيوة بعدها لما نقلم السبولة أو المحجان يسمى قليم. هذاك سمى قليم.
0: يعني تخرجوها من القصبة؟
1: نعم نخرجها من القصبة. أيوة بعدين يدقوموا يحزموا القصب يسمى حزام. في ذلك يرحلوا السبول أو المحجان أو إلى المجارين. إلى المجارين وشرقوه
0: للصفي.
1: صفي أيوة أو قاع صلبه ويجروا يمحضوها بالتراب
0: قوية.
1: أي بتراب قوية وبعدها يخبطوها بعواد
0: يلبجوه
1: بعواد لحتى أنها بر الحب
0: تسقط
1: الحبة وبعدها يفقلوها على رياح الله سبحانه وتعالى وبعدها يعبروها بالكيل.
0: والبقر ما تستخدم شيء مثلا في هذا الـ في المجاري؟
1: لا أحيانا بعض الناس كنا نشاهدهم في بعض عندنا في مناطقنا يستخدموا المخباط لها مخباط يسمى لبيج.
0: وفي عملية كانوا يقولوا يدوموها مدري كيف
1: في عملية يدوموها. أيوة بعض الناس يصير ضمد بقر وحجار قديم خزقة عمول ويدومها على المجران
0: حجر مخزوقة
1: أيوة أو خشبة مثلا يربطها بالحبال من شمال ويمان ويخليها تجرش عليها
0: على الحب
1: بالبقر
0: لا ما تسقط
1: الحبة وبعدها يخرجوا هذاك العظابير بتسمى العظابير باقي
0: يعني السبولة نفسها فلا خرجت الحبة.
1: أيوة فلا خرجت الحبة يحوزوا الحبة على جنب
0: يسموها العظابير.
1: لا العظابير
0: السبولة
1: أيوة السبولة فلا خرجت منها الحبوب
0: ويجمعوا
1: الحبوب على جنب وهذيك على جنب
0: يخرجوها طعم للقراش.
1: نعم لا يخرجوها للقراش هذيك طعم للقراش
0: هي
1: والقصب وكل شيء للقراش يعني مخلفات الزراعة للقراش.
0: والقاع القاع ذي زرعت فيها عادهم يسولها شيء بعد الزراعة
1: يقوموا بحصدها يبتلوها.
0: يبتلوها
1: حتى أن هذاك الساعة تستقبل الخير وتستقبل ثمرة آخرة
0: تتشرق
1: أيوة يقلبوها يحشروها بالغنام قف الزراعة فيما بعد يطلعوا زي ما تقول يشتغلوها يبتلوها يسمى يبتلوها حتى أن الخير يجي وقد هي جاهزة لرحمة الباري. فهكذا كانت رعوية الناس في الزمان القديم معتمدة
0: ماشي آلات ولا
1: ما بش لا آلات ولا الشريم يعني كرهن بعضهم يلقى الشريم ما غير يشيلوا لا عند الحدد ولا مناطق بعيدة يعني يصلحوا الشرم الذي يصير بالزرع
0: يعملوها
1: أيوة تعمل.
0: وكانوا الحدادين يصلحوها
1: أيوة بإيجارهم زي ما تقول ويصلحوها حدادة ما بش في الأسواق ما بش بني الدي ما بش آلات زراعية
0: باقي الأدوات يا عم عبد الله حق الزراعة قبل هذه الذي مصنعة مثلا مستوردة وش كانوا يستخدموا من آلات؟
1: كانوا يصلحوا الآلات للحراثة سحب يسمى أيوة من يعني من خشاب ومن سبلة حديد يعني تجي هكذا سبلة سحب تفك الأرض
0: المحراث نفسه
1: يسمى
0: يتركب في خشب
1: وللخشب أيدي يقبض بها البتول أيوة مركوزة فوق ولذلك
0: مع القصبة
1: أيوة وهذاك العود الثاني في حبال إلى فوق الأبقار أو فوق الجمال يعني تجره
0: إلى التالمة
1: نعم.
0: هذا كله كانوا يصنعه النجار؟
1: هذا كله كانت تصنعه النجار أو تصنعه الناس الرعية يعني من كان عنده
0: مختبر
1: هكذا صنعه لنفسه والما لم سار عند النجار. فهكذا كانت الرعوية اعتمادا على النفس والناس معتمدين على الرعوية ولا جانب الرعوية أغنامهم. فلا كنا نعرف حياة زي ما تقول متطورة أو أسواق
0: أو منتجات مستوردة
1: كان كله شغل محلي وبلاد وزرع محلي وبلاد محلي
0: والحبوب كلها كانت من البلاد
1: والحبوب لها كانت سبحان الله العظيم كان ربك قادر ويعطف على عباده كانوا معتمدين على أرضهم وأرضهم كانت ضامتهم.
0: يعني ابرز المحاصيل الزراعيه اللي كنتوا تزرعوها عم عبد الله، هي الذره ماشي غير الذره يزرعوها مثلا في جبل مراد. تنويه المستمعين على كارم الوالد عبد الله علي العامري من مديريه رحبه.
1: طبعا كنا نعتمد على الزراعه الذره، هذه هي زي ما تقول الاولى في الزراعه، الى جانبها مثل البر، مثل الشعير، مثل الشام، مثل كلها زراعه، منها ما يسمى ذره ومنها ما يسمى بر او شعير او دخن.
0: هذه الحبوب يا عم عبد الله،
1: الدجر
0: الدجر والباقي الحبوب، الحبوب هذه مثل البر والشعير. انت تحدثت عن خطوات زراعه الذره، باقي الانواع من الحبوب مثل البر ومثل الشعير، مثل هل تحتاج نفس الخطوات ولا تختلف حسب نوع؟
1: لا، عاد خطواتها اكبر من حق الذره، لانك تشتي تقلب الارض وتشتي تدي لها سماد ما يسمى ذبل من مخلفات الأغنام. أيوة، وتشتي ترغبها وتشتي تتلمها.
0: عفوا، كيف عملية لما تقول ترغبها؟ إيش سويها؟
1: ترغبها بالبتلة أكثر من ما تبتل الذرة.
0: يعني تبتلها أكثر. يعني تبتلها عدة مرات.
1: نعم، عدة مرتين أو مرة ملكن بتله سواء.
0: ترطبها.
1: أي ترطبها، نعم. وفي بعد ذلك تقوم بذر الحبوب، وبعد بذر الحبوب تقطع الأرض للتسقية، لأنك ما تصلح البر أو الشام إلا على مياه، وما هذه الذرة أنت تزرعها على كف الرحمن
0: على المطر. باقي الحبوب مثل البر
1: والشعير هذه في مياه من آبار أو من مواجل ما يسمى مسنة. نعم.
0: قبل المكاين كيف كانوا يسنوا؟
1: كانوا يسنوا على الأبقار أو على الناس أو على جمال،
0: ينزعوه نزع
1: بدلو يسمى دلو، ويصنعوه من جلود الأغنام،
0: ويقدروا أنهم يغطوا حاجة الأرض من
1: كانوا طبعا كانوا يصلحوا بقدرتهم، ويصلحوا لهم قطع كافية ويسنوها على الأبقار أو على الجمال أو على ناس، حتى أنهم يروها حتى أنها تحصل إلى الحصاد،
0: الثمرة تحصل
1: الثمرة. نعم، تحصل الثمرة،
0: ويغطوا حاجة الثمرة من المياه،
1: يغطوا حاجة الثمرة من المياه من الآبار،
0: رغم الجهد ذي بذلوه، جهد شاق،
1: جهود شاقة الصدق، كانت جهود شاقة، ولا قد شيء، يقوموا آخر الليل يشتغلوا ذا الشغل، لأنهم فيما بعد تجي لهم أعمال في قراشهم فيها كذا، فلذلك يقوموا بدري، يعني عادي قدرة يشتغلوا على الآبار، يسقوا الشام أو يسقوا البر.
0: طيب يا عم عبد الله، بخصوص المواسم الزراعية وبخصوص مثلا المعارف ذي مرتبطة بالزراعة، كيف كانوا يتناقلوا؟ هل هي مكتوبة؟ هل لها ناس معروفين محددين، ولا يتناقلوها جيل عن جيل؟
1: لا، الكتابة ما بش كتابة في هذا المجال، اللهم كانت الناس أصحاب خبرة. شوف، على مستوى الزراعة هذا البر والشعير هؤلاء ما يزرعان إلا في فصل الشتاء، في فصل الحر ما يزرعين. ايوه، ايضا الذره في فصل البروده ما تزرع سواء، هي تزرع لكن تقع ضعيفه،
0: عكس البر.
1: نعم، تزرع في الحماء، وكل شيء وله موسم يعني من هذا الزراعه. فكانت الناس تتداول خبرات، يعني حتى على مستوى المتالم. شوف، في فرق ما بين المتالم، يعني أنت طلبت اليوم وهذاك طلب بعد بكرة وهذاك بعد، يعني فيه فروق. كانوا الناس الحكماء والمختبرين حتى أن بعض من الأرض يقطوها من أيام الصيف، يبتلوها ويلقوها يدسموها وحلتها داخلها.
0: إيش معنى يدسموها؟
1: يدسموها بمحر.
0: أيوة.
1: يدسموها تبقى الوحل تحت التراب ذي بتلوه.
0: يعني يغطوا الأرض بالطين الجاف.
1: بالطين الجاف.
0: القاعة الخضراء تبقى تحت.
1: وفيلا
0: كم تجلس؟ فترة كم؟
1: فترة شهرين ثلاثة، من فصل الصيف إلى مدخل فصل الخريف، قرب للقيض.
0: يعني هذا إذا استالت البلاد في غير موسم.
1: لا، ولو استالت في موسم، بالنسبة في الصيف كانوا يميزوا أنهم يبتلوها ويغطوها، ولا يبتلوا هلا يتلموا هلا في القيض التالي.
0: هذه تغطية تسموها الدسم.
1: نسموها دسيم. نعم، دسيم. ممنوع حديد عسى، لا قراش ولا ناس، وتبقى الوحلة محجوبة تحت الأرض، وفي القيض التالي يتلموها لاستقبال إيش؟ الخريف.
0: على أساس أساس يجي محصوله في وقت برودة.
1: لا مش قضية يجي المحصول، على أساس يتلموها في القيض وفي استقبال مواسم الخريف الأمطار. فتقوم لما قد ياكد الناس تغمل فيها، وربك سبحانه وتعالى يجي موسم الأمطار في الخريف وشربت.
0: يعني تشربوا قد المحصول قريب.
1: قد المحصول قريب بالضبط. شوف أيوه هذا السر من الدسيم، لحتى أنها في نفس الوقت تدي ما تقول أثمار قوية وكبيرة، لأنها تقوم في البداية على الوحل المحجوبة.
0: الوحل
1: المحجوبة. هذاك الذي يسمى دسيم. وبعدها
0: ويصلها لما يجي المطر.
1: تقوم حوالي شهر، شوفوا لأنهم يتلموها في القيض التالي. أو في نص في آخر القيض الأول. وأقبل الخريف واسقاها، واستمر الخريف عليها فترة الخريف. لحتى أنها تينع.
0: لا ما يصلها ثمرة.
1: ما يصلها ثمرة، وجاتك الجربة على أطرافها، كل شيء مودي حب.
0: وقدهم وقدهم عارفين بهذه الخبرات.
1: طبعاً خبرة متناقلينها، يعني الرعية متناقلينها يعرفوا.
0: جيل
1: عن جيل. نعم. بدون كتابة بدون هكذا، يعني كلن يعرف الموسم لبلاده والمواسم دارجة عند الناس كلها.
0: حتى المواسم مسمى عندهم، كانوا يقولوا 11 و
1: ايوه 11 والتسع والسبع والخمس والثلاث ايوه
0: والقيضين.
1: اي فعلا ما اقول
0: عارفينها.
1: نعم اصحاب الرعوية
0: متناقلينها،
1: تجيهم متناقلينها ويعرفوها ابن جد، يعني متناقلين البادل. طبيعي حتى انهم يستعملوا بلادهم بهذا الوضعية،
0: ويزرعوا حسب هذه المواسم
1: حسب هذا المواسم. فلذلك كان الله سبحانه وتعالى يعطيهم من قال أموالهم وبلدهم، وهم معتقدين فيها وفي الله
0: وراكنين على الله.
1: وراكنين على الله.
0: إذن مستمعينا الأكارم، استمعنا من الوالد عبد الله علي العامري على مجموعة من الخبرات والممارسات المرتبطة بالزراعة والمواسم الزراعية والمحاصيل الزراعية التي كانت تزرع في مديرية رحبة وغيرها من مديريات محافظة مأربكة، مديرية ماهلية وجبل مراد وغيرها من المديريات التي كانت تزرع هذه المحاصيل كمحصول الذرة والبر وغيرها من المحاصيل الزراعية، وما هي الخبرات المرتبطة بها. في نهاية هذه الحلقة ننوه لكم مستمعينا الكرام أن هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا، ويسرنا أن نقدم للوالد عبد الله علي العامري هدية متواضعة من راعي البرنامج جامعة إقليم سبا، وشكرا جزيلا لكم. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي ومن وراء إيران لا يفهموا في السلام أبدا، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتهم

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. الخنبشي يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية مستجدات الأوضاع وتعزيز التعاون المشترك. القوات المسلحة تدمر عتادا وتجمعات للميليشيات الحوثية الإرهابية في ذباب والمخا. المكونات العلمية والدعوية تشدد على مواجهة الحوثي ومساندة الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. مؤسسة تمكين المرأة تفجير السجن المركزي بالجوف جريمة حوثية متعمدة لمحاولة قتل المحتجزين. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وتطورات الأحداث في عدد من المناطق وفي مقدمتها الساحل الغربي، إلى جانب سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. كما ناقش الجانبان أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في اليمن ومساندة مساعي الحكومة اليمنية والمكونات الوطنية للتعامل مع تحدي الراهنة وصولا إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن واستقرار المنطقة. وفي هذا السياق أشار الجانب الأمريكي إلى استمرار الجهود المبذولة للتنسيق بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الاستقرار، لافتا إلى استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في إطار الجهود المشتركة للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية القائمة. وأكد عضو مجلس القيادة أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودعم جهود الحكومة اليمنية والقوى والمكونات الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية. اندلعت مواجهات عنيفة اليوم بين أبطال القوات المسلحة بمحور تعز وميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من المواقع والجبهات. تكبدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في صفوف عناصرها ومعداتها. وأفادت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن المواجهات تركزت في مواقع الدفاع الجوي غربي مدينة تعز، وبالتزامن مع اشتباكات في عدد من المواقع بمديرية جبل حبشي انتهت بتراجع عناصر الميليشيا الحوثية من مواقع الاشتباك. وفي غضون ذلك شنت مقاتلات القوات المسلحة غارات جوية استهدفت تعزيزات وأطقم ومدرعات للميليشيا على خط 60 شمال مدينة تعز، فيما واصلت تحليقها في سماء المحافظة واستهداف تحركات الميليشيا بما فيها غارات مركزة استهدفت مواقع وثكنات وآليات تابعة للميليشيا في عدد من جبهات القتال بينها الربيع وحيفان والكدحة والمخا والأحكوم. وفي المقابل قصفت ميليشيا الحوثي الإرهابية بالتزامن مع المواجهات منفذ القصر والأحياء السكنية شرقي مدينة تعز بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وفي السياق، دمرت القوات الجوية اليوم عتاد وتجمعات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في منطقة صندوق القتل ومديريتي ذباب والمخا بمحافظة تعز. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن القوات المسلحة دمرت عتادا للميليشيا الحوثية وتجمعات لعناصرها الإرهابية في منطقة العمليات العسكرية صندوق القتل بمديريتي ذباب والمخا في محافظة تعز. شددت المكونات العلمية والدعوية في برنامج التواصل مع علماء اليمن على ضرورة مواجهة عدوان ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ونصرة الشعب اليمني في مختلف المحافظات ومساندة الحكومة الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب في جميع أنحاء البلاد باعتباره واجبا شرعيا يهدف إلى صيانة الكليات الخمس التي أجمعت الشريعة الإسلامية على حفظها، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وأكدت المكونات العلمية والدعوية في بيان صادر عنها اليوم بشأن الموقف الشرعي من العدوان الحوثي وواجبات حفظ الأمن. وأشارت المكونات العلمية والدعوية إلى أن ميليشيا الحوثية خرجت عن الإجماع الشرعي والوطني واعتدت على الدماء والأموال والحرمات وأعاثت في الأرض فسادا للإلزام الناس بنظامها العنصري السلالي الطائفي، مشددة على حرمة الوقوف مع هذه الميليشيا ومساندتها والانخراط معها في قتال الشعب اليمني، وأن من مات مقاتلا معها فقد مات ميتة جاهلية. وطالبت المكونات ولي الأمر رئيس الدولة وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ببذل الأسباب الشرعية الكفيلة بالنصر بما في ذلك تحريك جميع الجبهات ومعالجة الاختلالات القائمة في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وتوحيد قرار المؤسسات العسكرية والأمنية.
أدانت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بتفجير السجن المركزي في مدينة الحزم بمحافظة الجوفة، وما أسفر عنه من سقوط عشرات الضحايا والمفقودين من المحتجزين في واقعة خطيرة، تضاف إلى سجل الميليشيات الحافل بالقتل والإخفاء القسري والتعذيب والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين والمحتجزين. وقالت المؤسسة في بيان إن تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه إن خطورة هذه الجريمة لا تقف عند تفجير منشأة احتجاز، بل تتضاعف لكون الضحايا أشخاصا كانوا محرومين من حريتهم وتحت السيطرة الفعلية للميليشيا، الأمر الذي يجعلها مسؤولة عن حياتهم وسلامتهم ويضع على عاتقها المسؤولية الكاملة عن الكشف عن أسماء جميع من كانوا داخل السجن لحظة التفجير ومصيرهم. وأضافت المؤسسة استنادا إلى المعلومات التي جمعها الرصيدون من الميدان والشهادات التي حصلت عليها وما وثقته جهات حقوقية وإعلامية إلى جانب نتائج الفحص الميداني التي تلقتها من خبراء، فإن المعطيات المتوفرة لديها تشير إلى أن تدمير السجن نتج عن تفجير من داخل المنشأة وليس عن قصف صاروخي أو جوي من الخارج. ووثقت الشبكة اليمنية في السياق أيضا وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 4896 واقعة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، طالت المساجد ودور العبادة في 14 محافظة يمنية خلال الفترة من الأول من يناير 2015 وحتى 30 من أغسطس 2026. وأوضحت الشبكة في تقرير لها بعنوان انتهاكات وحشية بحق الأقليات الدينية أن الانتهاكات شملت القتل والإصابة والقصف والتفجير والنهب والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، إضافة إلى إغلاق المساجد وفرض خطباء وأئمة موالين للميليشيا وتحويل دور العبادة إلى مراكز للتعبئة الفكرية والطائفية. وبحسب التقرير فقد وثقت الشبكة 277 حالة قتل بحق خطباء وأئمة مساجد ورجال دين من المذهب السني، و178 حالة إصابة فيما اعتقلت ميليشيا الحوثي أكثر من 1832 شخصا من أتباع المذاهب السنية منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر 2014، ولا يزال 386 من أئمة وخطباء المساجد السنية قيد الاختفاء، إلى جانب تعرض 73 شخصا للتعذيب بينهم 9 حالات تعذيب حتى الموت. وفيما يتعلق بالمساجد ودور العبادة وثق التقرير 791 حالة انتهاك بينها 103 حالة تفجير وتفخيخ و201 حالة قصف و52 حالة إحراق و341 حالة اقتحام ونهب وعبث بالمحتويات في المساجد ودور العبادة. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. الخنبشي يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية مستجدات الأوضاع وتعزيز التعاون المشترك. القوات المسلحة تدمر عتادا وتجمعات للميليشيات الحوثية الإرهابية في ذباب والمخا. المكونات العلمية والدعوية تشدد على مواجهة الحوثي ومساندة الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. مؤسسة تمكين المرأة تفجير السجن المركزي بالجوف جريمة حوثية متعمدة لمحاولة قتل المحتجزين. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ نصر الأغبس، كما أحييكم أنا أحمد الجبري، إلى اللقاء.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على

0: كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام
2: جردوا وهجروا
4: وحالي يموتوا برد مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
2: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
5: السلام عليكم وأهلا بكم متابعينا الأعزاء. تتعرض الطفولة في اليمن لأبشع أنواع وصنوف الانتهاكات منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على الدولة ومؤسساتها، حيث استخدمت الأطفال في أعمالها العسكرية المختلفة وجندت من هم دون السن القانونية في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تشدد على منع تجنيد الأطفال، وتعتبر المتورطين في الجرائم ضد الأطفال مجرمو حرب.
6: هنا الموت، أو هنا طفل يدوس لغما زرعه الحوثيون في حديقة منزلهم ليتطاير أشلاء ممزقة، وهناك طفل آخر تتخطفه قذيفة حوثية من حضن والدته، ومن لم يمت بالرصاص أخذته ميليشيا الحوثي من والديه بالقوة وزجت به في جبهات قتالها ليعود إلى أهله جثة هامدة.
5: لم تتوقف جرائم الحوثي في جميع الجغرافيا اليمنية، فعمليات القتل متواصلة بحق الأطفال بأسلوب

0: مباشر باستهداف المدنيين بالصواريخ البالستية والأسلحة والمدفعية الثقيلة وقتلهم بالألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها في كل مكان تصل إليه. وهناك المئات من الأطفال الذين تعرضوا لإصابات وإعاقات دائمة أو جزئية بسبب الاستهداف المتكرر للمناطق الآهلة بالسكان ومخيمات النزوح، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم. يلخص لنا الحقوقي عرفات حمران أبرز الانتهاكات الممارسة من قبل ميليشيا الحوثي بحق الطفولة في اليمن.
1: الأطفال أكثر الفئة التي تعرضت للانتهاكات منذ انقلاب الحوثي ب 2014، والأطفال يمثلون 56% من عدد سكان اليمن، وتعرضوا الكثير من الانتهاكات، منها التجنيد 20,000 مجند من الأطفال أقل من 18 سنة، وأغلبهم أقل من 14 سنة. أيضا هناك أطفال نازحون، 3 مليون نازح، ثلث هذا العدد هم من الأطفال. أيضا هناك أطفال مختطفين، 351 مختطف من الأطفال. هناك أطفال تعرضوا للقنص المباشر في مدن تسيطر عليها ميليشيا الحوثية، 190 طفل تعرضوا للقنص مباشر في أماكن قاتلة، أغلبهم في محافظة تعز. هناك ما يقارب 4.5 مليون طفل غادروا التعليم وأصبحوا خارج المدارس، إضافة إلى أن الميليشيا الحوثية دمرت 2,600 مدرسة، وكذلك استخدمت 300 مدرسة لتجنيد الأطفال وأيضا صناعة الألغام. هناك أيضا كثير من الأمراض التي انتشرت وأغلب ضحايا هم الأطفال. هناك طفل يموت كل 10 دقائق بسبب أمراض كان ممكن الوقاية منها لولا الصراع ولولا سيطرة الميليشيا على المناطق التي يتواجد فيها هؤلاء الأطفال. الأطفال ما زالوا حتى اليوم كما تقول جامبا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المختصة بالطفولة في اليمن، تقول إن الحوثيون هم الطرف الذي لم يقوموا بحماية الأطفال أو بالإجراءات التي تحمي هؤلاء الأطفال.
0: لا تتوانى الميليشيا الحوثية عن الاستهداف المباشر للأطفال بالقنص، وكانت تعز من أبرز المحافظات التي تعرض أبناؤها لهذا النوع من الانتهاكات الجسيمة. تتحدث إشراق المقطري وهي عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عن هذا الأمر، كما تشير إلى قيام الميليشيا الحوثية باستخدام الأطفال كوسيلة للتأكد من خلو بعض المناطق من الألغام التي تقوم الميليشيا بزراعتها بشكل عشوائي.
2: مؤسف طبعا أن هذه يعني تخيل خلال فقط من منتصف أكتوبر وحتى 5 نوفمبر فقط في محافظة تعز سقط قرابة 25 يعني ضحية، 15 منهم أطفال. باعتقادي أنه يعني رقم كبير ومهول، لأنه كاد أن لا يمر يوم من سقوط أطفال. جلسات الاستماع التي قامت بها اللجنة استمعت للأسف لعدد من الأطفال الذين تعرضوا لا سيما لأعمال التجنيد، تم استخدامهم في الحروب بأشكال مختلفة، عدد منهم كانوا استخدموا في أعمال زراعة الألغام، وآخرين للأسف الذين قبلتهم استخدموا في أعمال الجاسوسية والانتقال فيما بين نقول المعسكرات فيما بين الأطراف باستخدامهم كأدوات يعني في الحرب. للأسف أن بعضهم حتى استخدموا كأدوات للتأكد من مدى وجود الغام، يعني الطفلين للأسف يعني تم مقابلتهم بأن جماعة الحوثي وجهتهم بالذهاب لمنطقة أرادوا فقط للتأكد بأنها هي المنطقة التي لغمت أم لا، طبعا لأنهم بعد أن قاموا بعملية التلغيم للأسف نسوا أو ربما لأنها لم تكن بطريقة خرائط واضحة، اعتبروا هؤلاء الأطفال وكأنهم إحدى الحيوانات للأسف.
0: وتقول المقطري إن حقوق الطفل في اليمن والالتزامات التي وقعت عليها البلاد بقيت مجرد حبر على ورق، وتصف وضع الأطفال بأنه مظلم وسوداوي.
2: تم إصدار قانون حقوق الطفل في حينه، لكن باعتقادي أن حقوق الطفل في اليوم ما تزال يعني حبرا على الورق ولم تتحول إلى الواقع منذ عقود، ولكن ربما مجريات الحرب الأخيرة 6 سنوات يعني أنهت ربما كثير من الآمال التي كانوا ربما أو الجهود التي كانت تبذلها الأسر أكثر من نقول الشكل المؤسسي. هذه الصورة التي ربما تزداد سوءا عام عن عام، يعني صورة جدا سوداء ومأساوية. وبالنسبة لجهودنا اللجنة الوطنية للتحقيق بصفتها آلية وطنية أيضا لديها يعني موافقة وقرار داعم مجلس حقوق الإنسان، مهمتنا هو التحقيق في تلك الانتهاكات بشكل يعني منهجي وتجهيز تحليل أنماط تلك الانتهاكات وتحديد المتسببين تمهيدا إن شاء الله لإحالتهم للقضاء. لأن الانتهاكات بحق الطفولة ليس فقط انتهاكات بحق الفرد يعني المباشر، لكن باعتقادي هو انتهاك بحق الأمة، انتهاك بحق الأجيال، انتهاك بحق المستقبل.
0: أمعنت ميليشيا الحوثي في انتهاكاتها الجسيمة بحق الأطفال، فبحسب منظمات الأمم المتحدة فإن مليوني طفل خارج مقاعد الدراسة في اليمن، وتعمل جماعة الحوثي على استهداف عقول الطلاب في المدارس وتعبئتهم بأفكار خاطئة وهدامة، وتغرس مفاهيم تدعو إلى العنف والقتل والتمييز العنصري، كما مارست القتل والاختطافات والإخفاءات القسرية ضد الأطفال، ووصل الأمر بها إلى اختطافهم كرهائن وابتزاز أبائهم لدفع مبالغ مالية، كما تضرر الأطفال بسبب فقدانهم لأبائهم نتيجة القتل أو الاختطاف أو التهجير، وتحمل الكثير منهم مسؤولية ليسوا في مستوى تحملها. كما تتسبب الميليشيا بتعريض الأطفال للخطر بسبب الحالة الاقتصادية المتدهورة التي أوصلت إليها البلاد، ما يدفعهم لترك الدراسة ومهات مصاعب أعباء الحياة لمساعدة أسرهم. كما تمعن الميليشيا في ارتكاب الجرائم وانتهاك الحريات الشخصية ومحاولة التحكم بخصوصيات المجتمع وطريقة حياته. واحدة من هذه النماذج ما قام به عناصر من الميليشيا بحلق رؤوس عدد من الأطفال لأن قصات شعرهم كما تقول الميليشيا لا تتناسب مع الهوية الإيمانية التي تدعي المحافظة عليها.
3: الحلاقة تعزيرا والاعتداء على الأطفال في صنعاء، هذه آخر تقليعات ميليشيا الحوثي وحلقة إضافية في مسلسل القمع وفرض السيطرة على مظاهر المواطنين وحرياتهم الشخصية.
4: هذا اللي يهز الناس، يهز برات الناس في الشوارع والناس بيقاتلوا في الجبهة.
3: منذ انقلابها على الدولة وسيطرتها على جزء كبير من الجغرافيا اليمنية، حاولت ميليشيا الحوثي إظهار نفسها بمظهر المدافع عن حقوق الناس ومصالحهم، لكن مع مرور الوقت ظهر للناس الوجه الحقيقي لهذه الجماعة، وبرز الأنموذج الطالباني كحقيقة واضحة لا تقبل المخاتلة. نفذ الحوثيون في صنعاء حملة لإحراق ربطات عبايات النساء بغرض فرض لباس معين على اليمنيات، فيما يبدو استنساخا حرفيا للتجربة الإيرانية في فرضها مظاهر محددة ومصادرة الحريات الشخصية وحق الناس في اختيار طريقة حياتهم وملابسهم. في محافظة إب نشرت الميليشيا تعميما لأصحاب صوالين الحلاقة بمنع بعض قصات الشعر والاقتصار على شكل معين للمواطنين، ومن يخالف ذلك مهدد بالاعتقال وإغلاق محله. شيئا فشيئا تظهر ميليشيا الحوثي أنموذجها الداعشي تجاه حريات المواطنين ومحاولة قولبة المجتمع على مظاهر معينة ولو قسرا، فلم تعد جماعة الحوثي الحركة الفتية أو الجماعة العلمانية كما كان يزعم بعض المثقفين إبان انقلابها. تحاول الميليشيا إسباغ مبررات أخلاقية ودينية على ممارساتها الكهنوتية ضد المجتمع وحرياته الفردية، لكن عصر العولمة والسماوات المفتوحة اليوم يجعل مهمة ميليشيا الحوثي أكثر صعوبة، وهذا ربما يفسر لجوء الحوثيين إلى قطع خدمة الإنترنت مؤخراً والحد من استخدامها من قبل المجتمع، غير أن هذه الانتهاكات يفسرها البعض بأنها مجرد إلهاء للرأي العام من قبل الميليشيا لتواري خلفها جرائم أشد سوءاً وأكثر نقمة.
0: بحسب وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، تظل الأزمة الأكبر في قضية تجنيد الأطفال، وسنتوسع أكثر في هذا الملف في الحلقة القادمة، حيث تدفعهم الميليشيا إلى محارق الموت بدون أي تحفظ، بل إنها تتباهى بالأطفال الذين يقاتلون ويقتلون في صفوفها بالجبهات.
5: قدمنا فيها تقارير مفصلة عما يحدث من قبل الميليشيات من عمليات نزول ميداني إلى المدارس واستقطاب الأطفال وأحيانا اختطافهم، لأن هناك عدد من الأطفال تقدمت أسرهم وذويهم وأهاليهم للبحث عنهم، حيث تم يعني فجأة اختفوا تماما ولم يظهروا إلا في ساحات القتال أو على شكل صناديق عادت إلى أهاليهم. في الوقت ذاته أيضا الميليشيات الحوثية دائما ما تفخر بنشر صور هؤلاء الأطفال بعد مقتلهم لتنشرهم على أنهم من ضمن المجاهدين. الأساليب المختلفة التي تقوم بها الميليشيات تتعدد ما بين داعمي للمجهود الحربي وأحيانا تحت مسميات إعلامية وغيرها، بل أن كثيرين منهم مسجلين كمقاتلين أساسا بدون خوف أو وجل من قبل هذه الميليشيات، فهي تعتبر هذا الأسلوب جزء من عملياتها، وبالتالي الميليشيات لم تعد تواري في مثل هذه القضايا.
0: ويتحدث عبد الحفيظ عن تغاضي المجتمع الدولي عن إدانة هذه الميليشيا وتجريم أفعالها بحق الطفولة في اليمن، مؤكدا أن العالم والمجتمع الدولي يتفرج فقط رغم وجود القوانين التي تجرم مثل هذه الممارسات، ومؤكدا على ضرورة تصنيف الجماعة ضمن قوائم الإرهاب واتخاذ قرارات صارمة وواضحة حتى تردع بشكل حقيقي وواضح.
5: طبعا نحن نتلقى كثير من الشجب والتنديد والقلق وغيره، ولكن هذه اللغة الناعمة لا تؤثر في الحوثيون. الحوثيون لا يؤثر فيهم سوى القرارات القوية التي قد تكون رادعة لهم. بدون تصنيف هذه الجماعة بشكلها الصحيح كجماعة إرهابية ستستمر مثل هذه الأعمال، سيستمر قصف المناطق السكنية، سيستمر ضرب المخيمات، ستستمر تفجير المنازل ودور العبادة، كل ما يمكن أن تتخيله من أعمال إجرامية ستستمر طالما وهذا الصمت الدولي الذي حتى الآن ليس له أي مبرر، بل أنه يتناقض حتى مع الاتفاقيات الدولية، مع الأعراف الدولية. هناك اتفاقيات دولية كاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، هناك إعلان روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الكثير، هناك اتفاقية حقوق الطفل، هناك الاتفاقية التي عقدتها الحكومة اليمنية مع الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال. فإذا بها تعمل هذه الاتفاقية في اتجاه واحد وهو اتجاه الحكومة الشرعية، أما الطرف الآخر فقد رفضها تماما ورمى بها عرض الحائط.
0: إذن متابعين الأعزاء، حاولنا في هذه الحلقة تقديم صورة موجزة عن حال الطفولة في اليمن في ظل سيطرة الميليشيا وحربها على كل اليمنيين. دمتم بخير، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بمشيئة الله.
6: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم شردوا وهجروا،
7: وحالين يموتوا برد مبادرين طول عمارنا، جنسنا في كل مكان، والله ما قلحنا الحوثين عيش مثل الناس.
6: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: صف من بعد القيادة، صف للمعركة نسحب رجال.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا مرحبا ثورة

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
3: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
4: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة.
5: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
2: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
3: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
4: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
2: محمد فرج
4: ونصر الأقبس.
6: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا الأعزاء، وحياكم الله في حلقة جديدة وفي صباح جديد من برنامجكم صباحي قهوة مأربية عبر أثير إذاعتكم إذاعة مأرب.
7: نعم، سنرافقكم اليوم من العدد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي تسليم حميد، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ نصر الأغبس. وصباح جديد أعزائي المستمعين تشرق معه بشائر الأمل ويتجه إلى نهايته،
6: وصباح تبدأ بتحرير جغل يواصلنا رعبة المرحلة لا تعني الاستسلام، وأن الأمل يمكن أن يبقى حاضرا حتى في أشد الظروف. وإلى إخواننا المرابطين في الجبهات نبعث في هذا الصباح التحية والدعاء، سائلين الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم ويكتب لليمن على أيادي أبنائه الأمن والنصر والفرج.
7: نعم عزيزتي تسنيم، فكل صباح أعزائي المستمعين يثبت الشعب اليمني أن الحياة أقوى من الظروف، ففي البيوت وفي أماكن العمل وفي المدارس والجامعات وكذلك الأسواق والحقول يمضي اليمنيون في تفاصيل حياتهم، يحملون مسؤولياتهم، يتمسكون بأملهم، كل ما هذه القدرة على الاستمتاع حياته وأريحته وعمله وحلمه، وألا يسمح للظروف بأن تقنعه بأن الغد لن يأتي. نحن اليوم أمام مرحلة نتطلع فيها إلى بشائر النصر، إلى أيام تستعيد فيها البلاد أمنها واستقرارها، يستعيد فيها الإنسان اليمني طمأنينيته، ويصبح البناء والعمل وصناعة المستقبل عنوانا للحياة.
6: ويستحق هذا الشعب أن يرى ثمار صبره وأن يعيش في وطن آمن، أن يكبر أبناؤه وهم ينظرون إلى مستقبل بثقة لا بخوف. فاليمن يستحق أن يأتي أيام أجمل، ولذلك فإن الأمل ليس مجرد كلمات نقولها في بداية الصباح، بل هو موقف نتمسك به وإيمان بأن ما نعيشه اليوم لن ليس نهاية الطريق، وقد تتغير الظروف وقد تتبدل الأيام، وقد تأتي لحظة تحمل معها أخبارا طال انتظارها.
7: وما علينا إذن إلا أن نواصل وأن نحافظ على يقيننا بأن بعد العسر يسر، أن القادم بإذن الله يحمل اليمن وأهله ما يليق بصبرهم وثباتهم.

إذا مستمعين صباحكم أمل وصباح اليمن بشائر وناصر وفرج وأيام قادمة أكثر أمن وأكثر استقرار بإذن الله تعالى. إذا نذهب إلى فصل فني قصير ومن ثم نعود لنكمل فقرة حلقة اليوم، لا تذهبوا بعيداً.

0: هنعود لكم أعزائي المستمعين في فقراتنا لهذه الحلقة. وفي فقرتنا الصحية اليوم نتحدث عن عادة منتشرة في المجتمع اليمني وهي مضغ القات وما قد يترتب عليها من آثار صحية خصوصا مع الاستخدام المتكرر ولساعات طويلة. قد ينظر بعض الأشخاص إلى القات باعتباره وسيلة تساعدهم على النشاط والتركيز أو تمنحهم القدرة على السهر والعمل لفترات أطول، لكن هذه التأثيرات المنبهة لا تعني بالضرورة أنه مفيد للصحة. فالمواد الفعالة الموجودة في القات وعلى رأسها الكاثينيون والكاثين تؤثر في الجهاز العصبي وتزيد من نشاط الجسم مؤقتا،
1: ومع تكرار الاستخدام قد يتحول الأمر لدى بعض الأشخاص إلى اعتماد نفسي بحيث يشعر الشخص بأنه يحتاج إلى القات بصورة مستمرة أو يجد صعوبة في قضاء يومه بصورة طبيعية من دونه. ومن أبرز التأثيرات التي قد تحدث أثناء مضغ القات ارتفاع معدلات ضربات القلب. ومن أبرز التأثيرات أيضا ارتفاع ضغط الدم، فقد يشعر بعض الأشخاص بالتوتر أو العصبية وصعوبة الاسترخاء، وكما يمكن أن يؤثر القات في النوم، فالمواد المنبهة الموجودة فيه قد تجعل النوم أكثر صعوبة خصوصا عندما تستمر جلسات المضغ لساعات إلى منتصف الليل مثلا. ومع تكرار اضطرابات النوم قد يشعر الشخص في اليوم التالي بالتعب والإرهاق وأيضا ضعف القدرة على التركيز. أما في الجهاز الهضمي فقد يتأثر هو الآخر، فإذ قد يؤدي مضغ القات إلى اضطرابات في المعدة، كما أن بعض الأشخاص قد يعانون من فقدان الشهية أو تغيير عاداتهم الغذائية.
0: إذن هنا تظهر مشكلة أخرى، هي أن الشخص الذي يعتمد على القات قد يقضي ساعات طويلة في جلسة المضغ، ما قد يجعله يهمل تناول وجباته بصورة منتظمة، ومع استمرار ذلك قد يحدث فقدان في الوزن أو ضعف في التغذية إذا لم يحصل الجسم على احتياجاته الغذائية الأساسية. لا تتوقف التأثيرات أعزائي المستمعين عند هذا الحد، فالفم والأسنان يتعرضان أيضا لمشكلات محتملة نتيجة المضغ لفترات طويلة خصوصا مع ضعف العناية بنظافة الفم أو تلوث أوراق القات. وقد تظهر مشكلات مثل تصبغ الأسنان والتهاب اللثة وتقرحات الفم وتسوس الأسنان. أما من الناحية النفسية أعزائي المستمعين، فقد يرتبط الاستخدام المتكرر لدى بعض الأشخاص بزيادة القلق والتوتر وتقلب المزاج، كما يمكن أن تظهر أعراض نفسية أكثر شدة لدى بعض الحالات خاصة مع الاستخدام المكثف أو وجود مشكلات نفسية سابقة.
1: صحيح، ولهذا من المهم أن لا نتعامل مع تأثيرات القات بطريقة نفسها لدى جميع الأشخاص، فدرجة التأثير تختلف بحسب كمية الاستخدام ومدتها والحالة الصحية والنفسية للشخص، إضافة إلى وجود أمراض أخرى أو استخدام مواد أو أدوية مختلفة. ومن أكثر الأمور التي تستحق الانتباه تأثير القات في القلب والأوعية الدموية، فارتفاع ضغط الدم وتسارع ضربات القلب قد يكونان أكثر خطورة لدى الأشخاص الذين لديهم أصلا أمراضا في القلب وفي ارتفاع ضغط الدم. وفي هذه الحالات لا ينبغي تجاهل الأعراض التي تظهر أثناء أو جلسة بعد مضغ القات، فإذا شعر الشخص بألم أو ضغط في الصدر أو ضيق شديد في التنفس أو إغماء أو خفقان قوي وغير معتاد أو أعراض مفاجئة تشبه أعراض السكتة الدماغية، فعليه طلب الرعاية الصحية العاجلة وعدم الانتظار حتى تزول الأعراض من تلقاء نفسها.
0: إذن عزيزتي تسنيم، هناك أيضا جانب مهم يتعلق بالتوقف عن القات. الشخص الذي اعتاد على استخدامه بصورة متكررة قد يشعر بعد التوقف ببعض الأعراض مثل التهيج، العصبية، انخفاض المزاج أو اضطراب النوم أو تغير الشهية، وتختلف هذه الأعراض من شخص إلى آخر. هنا يجب أن نؤكد أن طلب المساعدة ليس دليل على الضعف، بل هو خطوة صحيحة للحفاظ على الصحة. فإذا كان الشخص يشعر بأنه لا يستطيع التوقف عن مضغ القات رغم رغبته في ذلك، أو أن القات أصبح يؤثر في نومه أو عمله أو علاقاته أو صحته، فمن الأفضل التحدث مع طبيب مختص في الصحة النفسية والإدمان للحصول على تقييم مناسب وخطة تساعده على التوقف بطريقة آمنة.
1: وفي النهاية القات قد يمنح بعض الأشخاص شعورا مؤقتا بالنشاط والانتباه، لكن هذا الشعور لا يعني أنه خال من الأضرار. فالصحة لا تتعلق فقط بما نشعر به خلال ساعات قليلة، وإنما بما يتركه سلوكنا المتكرر على أجسامنا مع مرور الوقت. فالانتباه إلى عاداتنا اليومية وتنظيم النوم والغذاء والتقليل أو تجنب المواد المنبهة وطلب المساعدة عند الحاجة، كلها خطوات يمكن أن تساهم في حماية الصحة الجسدية والنفسية.
0: إذن كانت هذه فقرتنا الصحية لهذه الحلقة، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ونأمل أن يكون مجتمع بلاقات. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: من جديد إلى فقرتنا للتنمية الذاتية، وسنتحدث في هذه الفقرة تمارين لتفريغ الغضب وتهدئة العقل، حكم في مشاعرك بحركات بسيطة. وفي بداية الأمر، الغضب شعور إنساني طبيعي يمر به الجميع، غير أن خروجه عن نطاق السيطرة قد يترك أثرا سلبيا على الصحة النفسية والجسدية، ويمتد تأثيره إلى العلاقات الاجتماعية. ورغم ذلك، تتوفر وسائل فعالة للتعامل مع هذا الشعور، وتأتي التمارين الرياضية في مقدمتها لدورها في تفريغ الطاقة السلبية وتحسين المزاج وتقليل التوتر واستعادة التوازن بين العقل والجسد. إذن افهم غضبك. الغضب ليس مجرد انفعال عابر، بل استجابة نفسية وجسدية معقدة قد تخفي خلفها مشاعر أعمق مثل الخوف أو الإحباط أو الإحساس بالتهديد. عند الغضب يفرز الجسم هرمونات التوتر، ومما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وتشنج العضلات. إذ لم يتم التعامل مع هذه الاستجابة بطريقة صحية، فقد تتراكم آثارها وتتحول مع الوقت إلى مشكلات صحية مزمنة. إذن كيف تساعد التمارين الرياضية في التعامل مع الغضب؟ إليك تسنيم.
1: فالتمارين الرياضية عزيزتي رحبة كآلية طبيعية وفعالة لتفريغ الغضب من خلال ممارسات فيسيولوجية ونفسية متكاملة، فتوفر متنفسا آمنا للطاقة الزائدة والتوتر العصبي، ما يمنح تاركها أو تراكمها وتحويلها إلى سلوك عدواني. فأثناء ممارسة النشاط البدني يزداد تدفق الدم إلى الدماغ والعضلات، وتنخفض مستويات الهرمونات والتوتر، في حين يحفز الجسم إفرازات الأندروفينات التي تعد مسكنات طبيعية ومحسنات للمزاج. كما تساهم التمارين في تحويل الانتباه بعيدا عن مسببات الغضب، إذ ينشغل الذهن بالحركة والتنفس والتناسق العضلات، ما يقطع دائرة الأفكار السلبية المتكررة. فتساعد الأنشطة الهوائية بشكل خاص على تقليل التعب والعدوانية والمشاعر السلبية، حتى وإن جلسة تمرين قصيرة في الهواء الطلق عند شعور مثلا بالغضب قد تمنح أو تمنع التصاعد. ومع استمرار أيضا تعزيز التمارين قيمة الصبر والانضباط والتحمل، وهي مهارات تنعكس مباشرة على القدرة على التحكم بالانفعالات في الحياة اليومية. وهناك مستمعينا الأعزاء بعض التمارين عالية الكثافة لتفريغ الغضب، ومنها الملاكمة. فتعد الملاكمة من أكثر التمارين فعالية في تفريغ الغضب بطريقة آمنة، تجعل بين الجهد البدني المكثف والتركيز الذهني العالي. فتوجيه اللكمات سواء على كيس الملاكمة أو في الهواء يفتح قناة صحية للتعبير عن المشاعر المكبوتة دون إيذاء، فيما يشغل العقل بكامله عن مصدر التوتر.
0: وإضافة إلى ذلك، القفز بالحبل. يعد القفز بالحبل من أبسط وأسرع التمارين لرفع معدل ضربات القلب وحرق الطاقة المتراكمة، إذ يحفز الجسم فورا على الحركة، يمنحه دفعة فعالة لتفريغ التوتر. يتطلب هذا التمرين تنسيقا دقيق بين حركة اليدين والقدمين وتوقيت منتظم، ما يدفع العقل إلى التركيز الكامل ويبعد الانتباه عن الأفكار السلبية ومصادر الغضب. يمتاز القفز أعزائي المستمعين بالحبل بسهولة أدائه وعدم حاجته إلى مساحة واسعة أو معدات معقدة، ما يجعله مناسبا للممارسة في المنزل أو في الهواء الطلق. كما أن بضع دقائق فقط منه قد يكون كافية لتحسين المزاج والمساعدة على استعادة التوازن. فالقفز بالحبل يعد من أبسط وأسرع التمارين لرفع معدل ضربات القلب وحرق الطاقة المتراكمة. وكذلك تدريب الدائرة. تعتمد تمارين الدائرة التدريبية على الانتقال السريع بين مجموعة من الحركات المتنوعة دون فترات راحة طويلة، مثل تمارين الضغط والقفز في المكان والاندفاع وتمارين البلانك. ويسهم هذا الأسلوب المتتابع في إشغال الذهن بالكامل، ما يقلل من التركيز على مسببات الغضب، وفي الوقت نفسه ينشط عضلات الجسم كافة ويساعد على حرق الطاقة المكبوتة بسرعة كبيرة. كذلك أعزائي المستمعين، يؤدي تكرار هذه التمارين على شكل جولات قصيرة إلى رفع معدلات ضربات القلب، تحسين المزاج ومنح شعور فوري بالتفريغ والراحة. وكما يمكن أداء تمارين الدائرة التدريبية باستخدام وزن الجسم فقط أو بالاستعانة بأوزان خفيفة أو أحزمة مقاومة، يجعلها متزنة وسهلة ومرنة التطبيق سواء في المنزل أو في صالات الرياضة.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: اترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه، حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء في فقرتنا الاجتماعية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن 6 علامات على أن طفلك يحتاج للانضباط. في بداية الأمر يحرص الأباء على تلبية احتياجات أطفالهم ومنحهم أفضل ما يستطيعون، لكن الإفراط في تلبية الرغبات والتساهل في وضع الحدود قد يؤدي أحيانا إلى سلوكيات تجعل الطفل أكثر عنادا وأقل قدرة على تقبل الرفض أو الالتزام بالقواعد. ولا يعني ذلك أن الطفل سيء أو أن الحل يكمن في القسوة والعقاب، بل أن وضع حدود واضحة وتعليم الطفل المسؤولية والامتنان واحترام الآخرين يعد جزءا أساسيا من التربية المتوازنة. فمن أبرز العلامات التي تشير إلى حاجة الطفل لمزيد من الانضباط، فكيف يمكن للأباء التعامل معهم بأساليب إيجابية وفعالة؟
1: إذن تحذر ميشيل عالمة النفس التربوية من أن الطفل يمكن أن يفسد ويصلح ويصبح غير منضبط عندما تقضين معظم الوقت في العمل وتستسلمين لرغبته تحت ضغط الإرهاق والتعب وتخافين من قول لا. هو ما توضح اختصاصية علم النفس للورا إن الأباء قد يفسدون أطفالهم بحسن نية، غالبا عندما يكونوا مرهقين للغاية غير قادرين على فرض القواعد، فيختارون أن يوفروا لهم أفضل حياة ممكنة، يمنحوهم كل ما لم ينالوهم في طفولتهم ويشعرون بالقلق من قول لا بحزم، ظنا منهم أن هذا سيؤذي مشاعر الطفل أو يهز ثقته في نفسه. علما بأن استطلاع للرأي أجري في عام 2011 أظهر أن 59% من الآباء يرون أن أطفالهم مدللون أكثر مما كانوهم عليه في العمر نفسه.
0: ولأنه لا أحد يجب أن يربي طفلا غير منضبطا يحاول معظم الهروب أحيانا من عبر تقديم بعض التنازلات أو تمرير بعض المكافآت طمعا في تسهيل الأوامر دون أن نتوقع أن تنفجر في وجوهنا تأثيرات عدم تأديب الطفل، ونشعر بالانزعاج والإحباط عندما نجده أصبح خارج السيطرة. فما سبق يجعلنا نستعرض أهم علامات الطفل غير المنضبط والحلول العملية لتأديب الإيجابي لدى الخبراء لتشجيع الطفل على الاستماع والتعاون بدلا من التهديد والرشوة أو الصراخ أو العقاب أو الأوامر أو الهجوم أو التشاؤم والجدال والانتقاد. على حد قولي لا تسلمي لموقع فذيل رالي، فالطفل غير المنضبط لا يستطيع التعامل مع كلمة لا. فنوبة الغضب العابرة التي تنتاب معظم الأطفال عندما يقال لهم لا لتناول طعامهم المفضل على سبيل المثال قد تكون مناسبة لهم من الناحية التنموية، وهم صغار لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم بشكل مناسب. وأيضا لكن نضيف أن الطفل الذي يجد صعوبة في عدم إجابة أو إجابة لطلباته ولم يهدأ لردة فعله مع تقديم أو تقدمه في السن قد يكون في الغالب غير منضبط.
1: لذا عزيزي المستمع وعزيزي الأب وعزيزة الأم،

0: سميث كروفورد أنه يبدو القليل من شكرا والكثير من أريد، فجميع الألعاب والملابس في العالم قد لا تكفي أبدا لإرضائه، فهو يريد المزيد المزيد. وتعود أو تعود بوربا وتوضح أنه رغم أن لديهم الكثير فإنهم يميلون إلى عدم التقدير بدلا من التعبير عن امتنانهم لما لديهم، ويركزون أكثر على الحصول على الشيء التالي. لذلك توصي بقضاء بضع دقائق في التوضيح للطفل أن العطاء أفضل من الأخذ، وتدريب الطفل على الشعور بالامتنان ومساعدته على تقدير الأشياء الصغيرة في الحياة. وترى اختصاصية رعاية الأسرة كارلي إن عدم غرس سمة التفكير في الآخرين يعد من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الآباء، وتكون لها تداعيات سلبية على سلوك الطفل تجعله يميل إلى التركيز على الذات ويهتم فقط بإزعاج الآخرين. وأيضا يدور حول احتياجات الطفل غير المنضبطة واهتمامات ومشاعر ورغباته قبل أي أحد، فهو يشعر بالاستحقاق والشعور بأنه يستحق الحصول على ما يريد وقت ما يريد، وعندما يقال له لا يصرخ بصوت عالي، ربما قد يكون هناك ركل أو بكاء. لذا عندما يكون كل شيء في حياة طفلك هو أنا حول التفكير إلى نحن، فنضيف أنه لا يوجد جين لعدم الانضباط والشعور بالاستحقاق، فهو سلوك مكتسب يمكن منعه من خلال التعلم رغم مقاومة الطفل، وكلما تعلم أسرع كان ذلك أفضل.
1: إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إليكم.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا لجديد وأخبار التكنولوجيا. وفي جديد وأخبار التكنولوجيا اليوم نبدأ جولتنا من كوريا الجنوبية، حيث بدأت الحكومة اختبار مبادئ جديدية تحمل اسم الذكاء الاصطناعي للجميع في خطوة تسعى من خلالها إلى جعل تقنية الذكاء الاصطناعي متاحة للمواطنين باعتبارها خدمة عامة وليس مجرد منتجات تقدمها شركات التكنولوجيا. فتستهدف المبادرة توفير خدمات الذكاء الاصطناعي مجاني وغير محدود للمواطنين قبل التوسع فيها على مستوى الوطني بنهاية العام الجاري. إذن تشارك في تطوير المشروع ثلاث شركات كورية كبرى، بينما توفر الحكومة البنية التحتية الحاسوبية اللازمة لدعم المرحلة الأولى. لكن اللافت في هذه المبادرة مستمعين أنها لا تكتفي بتوفير روبوت محادثة يجب عن الأسئلة، وإنما تتجه إلى استخدام ما يعرف بالوكلاء الأذكية. هي أنظمة قادرة على تنفيذ مهام فعلية نيابة عن المستخدم. قد تشمل هذه المهام المساعدة في التعامل مع الخدمات الحكومية وإنشاء المستندات وحجز الخدمات وبعض الإجراءات المالية التجارية والتعليمية. بمعنى آخر، قد لا يحتاج المستخدم مستقبلا إلى معرفة الموقع الإلكتروني الذي يقدم الخدمة أو الخطوات المطلوبة لإنجازها، بل يمكنه أن يطلب من وكيل ذكي مساعدته في تنفيذ المهمة. لكن هذا التطور يفتح في المقابل أسئلة مهمة حول الخصوصية والمسؤولية. فكلما زادت قدرة النظام على تنفيذ المهام، احتاج إلى الوصول إلى مزيد من بيانات المستخدم، وهو ما يجعل حماية المعلومات الشخصية أمرا أكثر أهمية.
1: وكما يبرز سؤال آخر، إذا نفذ النظام إجراءات خاطئة فمن يتحمل المسؤولية؟ فالشركة المطورة أم الجهة الحكومية أم الجهة التي استخدمت أو استخدم النظام؟ ولهذا تؤكد تجربة الكورية أهمية وجود رقابة بشرية واضحة وإمكانية مراجعة الإجراءات وتصحيح الأخطاء وعدم ترك القرارات الحساسة للذكاء الاصطناعي وحده.
0: ومن كوريا الجنوبية ننتقل إلى الصين وروسيا، حيث أثارت حادثتان مرتبطتان بالروبوتات الشبيهة بالبشر تساؤلات جديدة حول سلامة هذه الآلات وقدرتها على التصرف بصورة غير متوقعة. الحادثة الأولى مستمعين وقعت داخل مختبر لأبحاث الروبوتات في مقاطعة تشانغ الصينية، حيث أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة روبوتا شبيها بالبشر يتحرك بعنف أثناء اختبار يجري أحد المهندسين. بحسب التسجيل، بدأ الروبوت بتوجيه ركلة نحو المهندس الذي كان يحمل جهاز تحكيم عن بعد أو تحكم عن بعد قبل أن يتمكن من الابتعاد عن الآلة، فيما تدخل أحد أو تدخل أحد زملائه بعد سماع الضجيج. انتهت الواقعة دون تسجيل إصابات. أما في روسيا فقد انتشر مقطع فيديو من متجر للإلكترونيات بمدينة سارتوف يظهر روبوتا شبيها بالبشر وهو يدخل في مواجهة.
1: وبحسب المقطع، اقترب الرجل من الروبوت وحاول مصافحته ثم دفعه بطريقة بدت مزحة قبل أن يبدأ الروبوتات بتوجيه حركات تشبه اللكمات وركلات باتجاهه، فيما حاول موظفو المتجر السيطرة عليه. لكن ملابسة الواقع الروسية لم تتضح بشكل كامل، ولم يتأكدوا إذا كان الروبوت قد خرج بالفعل عن السيطرة أم أن المشهد كان جزء من عرض أو دعاية. ورغم أن الحوادث محدودة لا تكفي للحديث عن تمرد الروبوتات، فإنها تطرح سؤالا مهما مع تطورات السريعة لقدرتها، هل تتطور أنظمة السلامة والتحكم بالسرعة نفسها التي تتطور بها قدرات الروبوتات؟ وفي سياق متصل، تزداد التحذيرات من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتعلق فقط باستخدام والاستخدام الخاطئ، وأيضا بزيادة قدرته على العفل بصورة مستقلة عن الإنسان. فتشير تقارير وتحليلات إلى أن بعض الأنظمة المتقدمة أصبحت قادرة على تنفيذ مهام تستغرق وقتا أطول مع حاجة أقل إلى تدخلات البشرية، فيما يزداد النقاش حول إمكانية وصول هذه الأنظمة المستقبلية إلى مراحل تستطيع فيها تحسين بعض قدرتها بصورة متكررة.
0: ويعرف هذا السيناريو باسم التحسين الذاتي، حيث يمكن للنظام أن يطور أجزاء من قدراته أو شفراته، بما قد يؤدي إلى اتساع كبير في تطوره. في أحد اختبارات الأمن السيبراني
2: تمكن نظام متقدم من البحث عن أشخاص حقيقيين يعملون في مشروع برمجي مفتوح المصدر إنشاء هويات مزيفة في محاولة للتأثير عليهم، ثم حاول إخفاء ما قام به. كما تحذر تقارير من إمكانيات إساءة استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية سيدف شبكة الكهرباء والأنظمة المالية وغيرها من البنى الحيوية. لكن المخاوف لا تتوقف عند هذه السيناريوهات، فهناك جانب آخر أصبح أكثر خطورة أو أكثر حضور في النقاش العالمي، يتعلق بقدرة الذكاء الاصطناعي على التأثير في ثقة الناس بالمعلومات. مع انتشار الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية التي يمكن إنتاجها أو تعديلها بالذكاء الاصطناعي، أصبح التميز بين الحقيقي والمصطنع أكثر صعوبة.
0: والمشكلة رحمة لا تتمثل فقط في إمكانية استخدام محتوى مزيف لخداع الناس، وإنما في احتمال أن يصل الأمر إلى مرحلة يشك فيها الناس حتى بالمحتوى الحقيقي. فإذا أصبح من السهل القول أن أي صورة أو تسجيل يمكن أن يكون مزيفا، فقد تستخدم بعض الجهات هذه الفكرة لإنكار محتوى حقيقي ووصفه بأنه تزييف عميق. ولهذا يرى مختصين أن تحديات المرحلة المقبلة تزداد، وتعزيز وسائل التحقق من المحتوى ورفع مستوى الوعي الرقمي حتى لا يصبح المستخدم أمام عالم يصبح فيه أو يصعب عليه معرفة الحقيقة من التزييف. وفي الوقت نفسه تتجه شركات التقنية والحكومات إلى توسيع الذكاء الاصطناعي في الخدمات اليومية والانتقال من مرحلة الحصول على إجابات إلى مرحلة تنفيذ المهام. وهذا التحول قد يجعل الذكاء الاصطناعي حاضرا في تفاصيل أكثر من حياتنا، من الخدمات الحكومية والتعليم إلى تنظيم المواعيد وإنشاء المستندات وإدارة بعض الإجراءات.
2: إذن اتساع هذه الاستخدامات مستمعين يعني أيضا أن التكنولوجيا تحتاج إلى قواعد واضحة تضمن حماية بيانات المستخدمين، تحدد المسؤوليات وتبقي القرار البشري حاضر في المسائل الحساسة. إذن بين الطموح الكبير الذي يرافق الذكاء الاصطناعي والمخاوف التي تثيرها قدراته المتسارعة، يبدو أن العالم أمام مرحلة جديدة من العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، مرحلة لن يكون السؤال فيها فقط ماذا هي يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل، بل أيضا ماذا ينبغي أن نسمح له بأن يفعل، وكيف نستفيد من قدرته، مع ضمان أن تبقى التكنولوجيا أداة في خدمة الإنسان لا بديلا عن قراره ومسؤوليته.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كان أبرز مستجدات التكنولوجيا لحلقة اليوم.

0: عدنا لكم أعزائي المستمعين إلى فقرة المنوعات، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث بعد عاصفة غضب بن إعلان الجد الإسرائيلي أداديس تعتذر. فقدمت شركة أداديس الألمانية للملابس الرياضية اعتذارا بعد تعرضها لانتقادات ودعوات للمقاطعة إثر إظهار جندي إسرائيلي سابق فقد ساقي في حملة ترويجية مخصصة للرياضيين مبتوري الأطراف. وشارك الجندي السابق في الجيش الإسرائيلي شاليف في حملة محلية للتعريف بخدمة الحذاء الواحد التي تتيح للمبتور الأطراف شراء فردة واحدة فقط من الأحذية الرياضية. وأثرت هذه الحملة غضب ناشطين ومؤيدين لفلسطين، انتقدوا استعادة الشركة بجندي أو استعانة الشركة بجندي إسرائيلي سابق في ظل ارتفاع أعداد مبتوري الأطراف في قطاع غزة جراء الحرب ولا سيما بين الأطفال. فالمنتخب الألماني يهنئ الشركة التاريخية مع أداديس. فالاعتذار، قالت أداديس في بيانها أنها تدرك أن الصورة استخدمت في إعلان محلي وقد أثرت مخاوف وردود فعل قوية، وأضافت أنه لم يكن هدفنا إطلاقا التسبب في الإساءة ونعتذر لكل من تأثر بذلك، مؤكدة أنها ستواصل الاستماع والتعلم لضمان توافق أنشطتها مع قيم الشمول التي تتبناها. وبدأ أن الشركة العالمية تنوي بنفسها عن طريق تنفذ الحملة الإسرائيلية أو حملة في إسرائيل، إذ أوضحت أن الصورة المثيرة للجدل استخدمت ضمن نشاط نفذه الفريق المحلي. ويقتصر عرض الملصقات الذي ظهر فيها برفقة عشرة رياضيين آخرين من ذوي الإعاقة على متاجر أداديس داخل إسرائيل ولم تكن أجزاء من حملة عالمية. وفي تطور آخر، احتفل فيديو الترويجي الذي نشر على حسابي في الانستغرام بعد أيام وجهت الانتقادات العالمية ودعوت المقاطعة. إذن في بطاقتنا الثانية نستمع سوير إلى فيلم نازا يكشف الوجه السري للحرب الإسرائيلية على غزة. تكشف الشهادات عن استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة سرية في غزة، حيث كشفت شهادات 24 من ضباط الاستخبارات والجنود الإسرائيليين والمشاركين في الحرب على غزة عن تفاصيل أنظمة وأساليب سرية استخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات المراقبة والاستهداف والقتل عن بعد. ذلك ضمن فيلم وثائقي جديد يتناول قتل المدنيين الفلسطينيين على نطاق واسع. وعرض فيلم نازا من إخراج الإسرائيليين الحائزين على جائزة الأوسكار يوفال في مهرجان البندقية السينمائية الدولي، باعتبار الفيلم الوثائقي الوحيد المتنافس على جائزة الأسد الذهبي وفق صحيفة الغارديان البريطانية. يحمل الفيلم اسما مأخوذ من اختصار عسكري إسرائيلي يستخدم بصورة ملطفة للإشارة إلى المدنيين الذين يتوقع مقتلهم خلال هجوم عسكري. الفيلم الذي أنتجته صحيفة الغارديان يقدم شهادات مفصلة لضباط استخبارات وجنود إسرائيليين شاركوا في عملية مراقبة الفلسطينيين واستهدافهم وقتلهم عن بعد. إذن تكشف الشهادات وفق الفيلم عن استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة سرية في غزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف تحديد أعداد كبيرة من الأهداف المحتملة، من بينهم عناصر منخفضو الرتب في حركة حماس.
1: وبحسب الشهادات كان هؤلاء يستهدفون داخل منازلهم ليلا، رغم معرفة أن الهجمات ستؤدي أيضا إلى مقتل أفراد من عائلاتهم. كما يتحدث المشاركون عن اختراق الجيش الإسرائيلي هواتف بهدف تحديد مواقع الأشخاص المستهدفين، إلى جانب التنصت سرا على محادثتهم مع زوجاتهم وأطفالهم قبل وقت قصير من تنفيذ الهجمات التي أدت إلى مقتلهم جميعا. ولا يقتصر الفيلم عن عمليات الاستهداف الفردية، إذ يتضمن من شهادات عن تدمير أحياء. إن كان الجيش الإسرائيلي يقدر أن ما يصل إلى 25% من سكانها لا يزالون يحتمون داخل منازلهم. ويكشف الفيلم أيضا عدد المشاركين عملوا في وحدات استخبارية سرية ترفع تقاريرها مباشرة إلى مكتب رئاسة الوزير الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال أحد المشاركين أن المهمة الموكلة إلى وحدته كانت إحباط السلام وفق الغارديان. وقال المخرجون أبرهام ووزرا في بيان لهما أنهما صنعا الفيلم انطلاقا من شعور بالمسؤولية بهدف استخدام موقعهما كصناع أفلام وصحفيين إسرائيليين لفحص الأنظمة التي تقف وراء قتل المدنيين الفلسطينيين على نطاق واسع، والذي قال أن إسرائيل تتحمل مسؤوليته. ويساعد نازا إلى تحقيقات وكشوفات سابقة أن نشرتها مجلة 972 الإسرائيلية الفلسطينية وموقع كل محلي العبري وفق الجارديان خلال الفترة الممتدة بين عام 2023 و25. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة منوعات فقرة اليوم.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق

0: عودة لكم مجددا مستمعينا الأعزاء إلى فقرة حدث. وفي 13 من سبتمبر شهد التاريخ عددا من الأحداث والمحطات البارزة التي تركت أثرا في مسيرة الشعوب والدول، نستعرض منها 9 أحداث. وحيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 1936 اندلاع معارك كبرى في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني لمخفر البراق في المدينة. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1940 القوات الإيطالية تغزو مصر، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1955 إقامة علاقات دبلوماسية بين ألمانيا الغربية والاتحاد السوفيتي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1970 بداية الصدام المسلح بين الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما يعرف باسم أحداث أيلول الأسود. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1988 الملك فهد بن عبد العزيز يضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام في مكة. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1993 ياسر عرفات وإسحاق يبرمان اتفاقية على أوس القضايا بمنح الفلسطينيين الحكم الذاتي على الأراضي السلطة الفلسطينية. وآخر حدث معنا اليوم من العام 2017 فوز حليمة يعقوب برئاسة سرغفورة بعد اعتبارها المرشح الوحيد المؤهل لهذا المنصب، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة دولتها. إذن كانت هذه أبرز 9 أحداث تاريخية وقعت في مثل هذا اليوم 13 من سبتمبر.
1: ووصلنا أنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم، رافقناكم من الإعداد والتقديم تسنيم حميد والزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة الزميل نصر الأخباز. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء،
0: في أمان الله.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: إلى كل من عشق الوطن ودافع عن ثراه، أنتم يا من رسمتم رياح النصر وبريق الفجر القادم، أنتم عنوان

والتحرير، شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: وأنا أقول لهم هيهات، بعيد عليكم مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم شردوا وهجروا.
3: العمال جلسنا في كل مكان، والله ما قل احنا الحوثيين عيش مثل الناس.
2: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
4: السلام عليكم وأهلا بكم متابعينا الأعزاء. تتعرض الطفولة في اليمن لأبشع أنواع وصنوف الانتهاكات منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على الدولة ومؤسساتها، حيث استخدمت الأطفال في أعمالها العسكرية المختلفة، وجندت من هم دون السن القانونية في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تشدد على منع تجنيد الأطفال، وتعتبر المتورطين في الجرائم ضد الأطفال مجرمو حرب.
5: هنا الموت، أو هنا طفل يدوس لغما زرعه الحوثيون في حديقة منزلهم ليتطاير أشلاء ممزقة، وهناك طفل آخر تتخطفه قذيفة حوثية من حضن والدته، ومن لم يمت بالرصاص أخذته ميليشيا الحوثي من والديه بالقوة وزجت به في جبهات قتالها ليعود إلى أهله جثة هامدة.
4: لم تتوقف جرائم الحوثي في جميع الجغرافيا اليمنية، فعمليات القتل متواصلة بحق الأطفال بأسلوب مباشر باستهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والأسلحة والمدفعية الثقيلة، وقتلهم بالألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها في كل مكان تصل إليه. وهناك المئات من الأطفال الذين تعرضوا لإصابات وإعاقات دائمة أو جزئية بسبب الاستهداف المتكرر للمناطق الآهلة بالسكان ومخيمات النزوح، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم. يلخص لنا الحقوقي عرفات حمران أبرز الانتهاكات الممارسة من قبل ميليشيا الحوثي بحق الطفولة في اليمن.
6: الأطفال أكثر الفئة اللي تعرضت للانتهاكات منذ انقلاب الحوثي ب 2014، والأطفال يمثلون 56% من عدد سكان اليمن، وتعرضوا الكثير من الانتهاكات، منها التجنيد 20,000 مجند من الأطفال أقل من 18 سنة، وأغلبهم أقل من 14 سنة. أيضا هناك أطفال نازحون، 3 مليون نازح، ثلث هذا العدد هم من الأطفال. أيضا هناك أطفال مختطفين، 351 مختطف من الأطفال. هناك أطفال تعرضوا للقنصر المباشر في مدن تسيطر عليها ميليشيا الحوثية، 190 طفل تعرضوا للقنص مباشر في أماكن قاتلة، أغلبهم في محافظة تعز. هناك ما يقارب 4.5 مليون طفل غادروا التعليم وأصبحوا خارج المدارس، إضافة إلى أن الميليشيا الحوثية دمرت

0: 2600 مدرسة وكم شرط، وأغلب ضحاياهم الأطفال. هناك طفل يموت كل 10 دقائق بسبب أمراض كان ممكن الوقاية منها لولا الصراع ولولا سيطرة الميليشيا على المناطق التي يتواجد فيها هؤلاء الأطفال. الأطفال ما زالوا حتى اليوم كما تقول جامبا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المختصة بالطفولة في اليمن، تقول أن الحوثيون هم الطرف الذي لم يقوموا بحماية الأطفال أو بالإجراءات التي تحمي هؤلاء الأطفال.
1: لا تتوانى الميليشيا الحوثية عن الاستهداف المباشر للأطفال بالقنص، وكانت تعز من أبرز المحافظات التي تعرض أبناؤها لهذا النوع من الانتهاكات الجسيمة. تتحدث إشراق المقطري وهي عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عن هذا الأمر، كما تشير إلى قيام الميليشيا الحوثية باستخدام الأطفال كوسيلة للتأكد من خلو بعض المناطق من الألغام التي تقوم الميليشيا بزراعتها بشكل عشوائي.
2: مؤسف طبعا أن هذه يعني تخيل خلال فقط من منتصف أكتوبر وحتى 5 نوفمبر فقط في محافظة سعد سقط قرابة 25 يعني ضحية، 15 منهم أطفال. باعتقادي أنه يعني رقم كبير ومهول، لأنه كاد أن لا يمر يوم من سقوط أطفال. جلسات الاستماع التي قامت فيها اللجنة استمعت للأسف لعدد من الأطفال الذين تعرضوا لا سيما لأعمال التجنيد، تم استخدامهم في الحروب بأشكال مختلفة. عدد منهم كانوا استخدموا في أعمال زراعة الألغام، وآخرين للأسف الذين قبلتهم استخدموا في أعمال الجاسوسية والانتقال فيما بين نقول المعسكرات فيما بين الأطراف باستخدامهم كأدوات يعني في الحرب. للأسف أن بعضهم حتى استخدموا كأدوات ل التأكد من مدى وجود الغام. يعني الطفلين للأسف يعني تم مقابلتهم بأن جماعة الحوثي وجهتهم بالذهاب لمنطقة أرادوا فقط للتأكد بأنها هي المنطقة التي لغمت أم لا. طبعا لأنهم بعد أن قاموا بعملية التلغيم للأسف نسوا، أو ربما لأنها لم تكن بطريقة خرائط واضحة اعتبروا هؤلاء الأطفال وكأنهم إحدى الحيوانات للأسف.
1: وتقول المقطري إن حقوق الطفل في اليمن والالتزامات التي وقعت عليها البلاد بقيت مجرد حبر على ورق، وتصف وضع الأطفال بأنه مظلم وسوداوي.
2: تم إصدار قانون حقوق الطفل في حينه، لكن باعتقادي أن حقوق الطفل في اليمن تزال يعني حبرا على الورق ولم تتحول إلى الواقع منذ عقود. ولكن ربما مجريات الحرب الأخيرة 6 سنوات يعني أنهت ربما كثير من الآمال التي كانوا ربما أو الجهود التي كانت تبذلها الأسر أكثر من نقول الشكل المؤسسي. هذه الصورة التي ربما تزداد سوءا عام عن عام، يعني صورة جدا سوداء ومأساوية. وبالنسبة لجهودنا اللجنة الوطنية للتحقيق بصفتها آلية وطنية أيضا لديها يعني موافقة وقرار داعم مجلس حقوق الإنسان، مهمتنا هو التحقيق في تلك الانتهاكات بشكل يعني منهجي وتجهيز تحليل أنماط تلك الانتهاكات وتحديد المتسببين تمهيدا إن شاء الله لإحالتهم للقضاء. لأن الانتهاكات بحق الطفولة ليس فقط انتهاكات بحق الفرد يعني المباشر، لكن باعتقادي هو انتهاك بحق الأمة، انتهاك بحق الأجيال، انتهاك بحق المستقبل.
1: أم عانت ميليشيا الحوثي في انتهاكاتها الجسيمة بحق الأطفال؟ فبحسب منظمات الأمم المتحدة فإن 2 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة في اليمن، وتعمل جماعة الحوثي على استهداف عقول الطلاب في المدارس وتعبئتهم بأفكار خاطئة وهدامة، وتغرس مفاهيم تدعو إلى العنف والقتل والتمييز العنصري، كما مارست القتل والاختطافات والإخفاءات القسرية ضد الأطفال، ووصل الأمر بها إلى اختطافهم كرهائن وابتزاز أبائهم لدفع مبالغ مالية. كما تضرر الأطفال بسبب فقدانهم لأبائهم نتيجة القتل أو الاختطاف أو التهجير، وتحمل الكثير منهم مسؤولية ليسوا في مستوى تحملها. كما تتسبب الميليشيا بتعريض الأطفال للخطر بسبب الحالة الاقتصادية المتدينة

0: دهورة التي أوصلت إليها البلاد، ما يدفعهم لترك الدراسة ومواجهة مصاعب أعباء الحياة لمساعدة أسرهم. كما تمعن الميليشيا في ارتكاب الجرائم وانتهاك الحريات الشخصية ومحاولة التحكم بخصوصيات المجتمع وطريقة حياته. واحدة من هذه النماذج ما قام به عناصر من الميليشيا بحلق رؤوس عدد من الأطفال لأن قصات شعرهم كما تقول الميليشيا لا تتناسب مع الهوية الإيمانية التي تدعي المحافظة عليها.
1: الحلاقة تعزيراً والاعتداء على الأطفال في صنعاء، هذه آخر تقليعات ميليشيا الحوثي وحلقة إضافية في مسلسل القمع وفرض السيطرة على مظاهر المواطنين وحرياتهم الشخصية.
2: هذا اللي بيهزوا الناس، بيهزوا قرارات الناس في الشوارع والناس بيقاتلوا في الجبهة.
1: منذ انقلابها على الدولة وسيطرتها على جزء كبير من الجغرافيا اليمنية، حاولت ميليشيا الحوثي إظهار نفسها بمظهر المدافع عن حقوق الناس ومصالحهم، لكن مع مرور الوقت ظهر للناس الوجه الحقيقي لهذه الجماعة، وبرز الأنموذج الطالباني كحقيقة واضحة لا تقبل المخاتلة. نفذ الحوثيون في صنعاء حملة لإحراق ربطات عبايات النساء بغرض فرض لباس معين على اليمنيات، فيما يبدو استنساخا حرفيا للتجربة الإيرانية في فرضها مظاهر محددة ومصادرة الحريات الشخصية وحق الناس في اختيار طريقة حياتهم وملابسهم. في محافظة إب نشرت الميليشيا تعميما لأصحاب صوالين الحلاقة بمنع بعض قصات الشعر والاقتصار على شكل معين للمواطنين، ومن يخالف ذلك مهدد بالاعتقال وإغلاق محله. شيئا فشيئا تظهر ميليشيا الحوثي أنموذجها الداعشي تجاه حريات المواطنين ومحاولة قولبة المجتمع على مظاهر معينة ولو قسرا، فلم تعد جماعة الحوثي الحركة الفتية أو الجماعة العلمانية كما كان يزعم بعض المثقفين إبان انقلابها. تحاول الميليشيا إسباغ مبررات أخلاقية ودينية على ممارساتها الكهنوتية ضد المجتمع وحرياته الفردية، لكن عصر العولمة والسماوات المفتوحة اليوم يجعل مهمة ميليشيا الحوثي أكثر صعوبة، وهذا ربما يفسر لجوء الحوثيين إلى قطع خدمة الإنترنت مؤخراً والحد من استخدامها من قبل المجتمع، غير أن هذه الانتهاكات يفسرها البعض بأنها مجرد إلهاء للرأي العام من قبل الميليشيا لتواري خلفها جرائم أشد سوءاً وأكثر نقمة.
0: بحسب وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، تظل الأزمة الأكبر في قضية تجنيد الأطفال، وسنتوسع أكثر في هذا الملف في الحلقة القادمة، حيث تدفعهم الميليشيا إلى محارق الموت بدون أي تحفظ، بل إنها تتباهى بالأطفال الذين يقاتلون ويقتلون في صفوفها بالجبهات.
3: قدمنا فيها تقارير مفصلة عما يحدث من قبل الميليشيات من عمليات نزول ميداني إلى المدارس واستقطاب الأطفال وأحيانا اختطافهم، لأن هناك عدد من الأطفال تقدمت أسرهم وذويهم وأهاليهم للبحث عنهم، حيث تم يعني فجأة اختفوا تماما ولم يظهروا إلا في ساحات القتال أو على شكل صناديق عادت إلى أهاليهم. في الوقت ذاته أيضا الميليشيات الحوثية دائما ما تفخر بنشر صور هؤلاء الأطفال بعد مقتلهم لتنشرهم على أنهم من ضمن المجاهدين. الأساليب المختلفة التي تقوم بها الميليشيات تتعدد ما بين داعمي للمجهود الحربي وأحيانا تحت مسميات إعلامية وغيرها، بل أن كثيرين منهم مسجلين كمقاتلين أساسا بدون خوف أو وجل من قبل هذه الميليشيات، فهي تعتبر هذا الأسلوب جزء من عملياتها، و بالتالي الميليشيات لم تعد تواري في مثل هذه القضايا.
0: ويتحدث عبد الحفيظ عن تغاضي المجتمع الدولي عن إدانة هذه الميليشيا وتجريم أفعالها بحق الطفولة في اليمن، مؤكدا أن العالم والمجتمع الدولي يتفرج فقط رغم وجود القوانين التي تجرم مثل هذه الممارسات ومؤكدا على ضرورة تصنيف الجماعة ضمن قوائم الإرهاب واتخاذ قرارات صارمة وواضحة حتى تردع بشكل حقيقي وواضح.
3: طبعا نحن نتلقى كثير من الشجب والتنديد والقلق وغيره، ولكن هذه اللغة الناعمة لا تؤثر في الحوثيون. الحوثيون لا يؤثر فيهم سوى القرارات القوية التي قد تكون رادعة لهم. بدون تصنيف هذه الجماعة بشكلها الصحيح كجماعة إرهابية ستستمر مثل هذه الأعمال، سيستمر قصف المناطق السكنية، سيستمر ضرب المخيمات، ستستمر تفجير المنازل ودور العبادة، كل ما يمكن أن تتخيله من أعمال إجرامية ستستمر طالما وهذا الصمت الدولي الذي حتى الآن ليس له أي مبرر، بل أنه يتناقض حتى مع الاتفاقيات الدولية، مع الأعراف الدولية. هناك اتفاقيات دولية كاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، هناك إعلان روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الكثير، هناك اتفاقية حقوق الطفل، هناك الاتفاقية التي عقدتها الحكومة اليمنية مع الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال. فإذا بها تعمل هذه الاتفاقية في اتجاه واحد وهو اتجاه الحكومة الشرعية، أما الطرف الآخر فقد رفضها تماما ورمى بها عرض الحياة.
0: إذن متابعينا الأعزاء، حاولنا في هذه الحلقة تقديم صورة موجزة عن حال الطفولة في اليمن في ظل سيطرة الميليشيا وحربها على كل اليمنيين. دمتم بخير، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بمشيئة الله.
4: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
5: يا ساتر كيف هذي كذا،
4: كم شردوا وهجروا،
5: يا هلين يموتوا برد، مبادرين طول عمارنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوثي نعيش مثل الناس.
4: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: رب عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: ذنب نسيته فأحصيته، وتهاونت به فأثبته، وجاهرتك فسترته علي، ولو تبت إليك منه لغفرته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب توقعت منك قبل انقضائه تعجيل العقوبة، فأمهلتني وأسبلت علي سترا، فلم آل في هتكه عني جهدا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه، وحذرتني إياه فأقمت عليه، فقبحته علي فزينته لي نفسي. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يصرف عني رحمتك، أو يحل بي نقمتك، أو يزيل عني نعمتك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب عيرت به أحدا من خلقك، أو قبحته من فعل أحد من بريتك، ثم تفخمت عليه وانتهكته جرأة مني عليه. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه وأقدمت على فعله فاستحييت منك وأنا عليه، فاغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات يا خير الغافرين.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من بالهدى قد جاء، وعلى آله وأصحابه الأخيار الأوفياء. أيها المستمعون الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن دعا ربنا جل وعلا فقد لجأ إليه ونزله ببابه واتكل عليه وأظهر عجزه بين يديه، وتقبله الله وقضى حوائجه وأزال عنه همه وغمه، وأبدله مكانهما فرحا وسعادة. أما العتل الجواظ المستكبر فليس له إلا النار يصلاها، والجحيم يتسعرها، لأنه استعلى وتكبر. والدعاء مخ العبادة، بل هو العبادة نفسها. روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يتقبل دعاءه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أيها المسلمون، كما أن الدعاء يتقبل، كذلك حين يكون صاحبه مخلصا لله، فادعوا الله مخلصين له الدين. ويوم القيامة يفرح المؤمنون حين يعلمون أن الله استجاب لدعائهم حين التجأوا إليه في الدنيا. يقول أهل الجنة معترفين بفضله سبحانه وتعالى: إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. إنك أيها المسلم حين تدعو لنفسك تشعر بالأمن والأمان والهدوء والاطمئنان، وحين تدعو لذريتك ولأهلك تنزل البركات عليهم ويحوطهم الله تعالى برعايته، وحين تدعو للمسلمين تزداد أواصر الحب وتنمو الصلات وتنتشر المودة، وحين تدعو على أعداء الله تعالى وعلى أعدائك تتفتح السماء بنصرك عليهم وتتزلزل الأرض من تحت أقدامهم. ولنا في سلفنا الصالح خير قدوة وأفضل أسوة، فهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو للبلد الحرام ولأهله. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم تراه وابنه إسماعيل عليهم السلام وهما يرفعان قواعد البيت يدعوان لنفسيهما ولذريتيهما، يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كما أن عباد الرحمن يسألون الله تعالى أن يحفظهم في أزواجهم وذرياتهم ويجعلهم قدوة لعباده الصالحين، قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم انظر إلى برد الراحة وسمو النفس حين يقف الإنسان في رحاب الله يسأله ما لا يسأل غيره سبحانه. قال تعالى: يعلمنا كيف ندعوه سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا سيدنا زكريا عليه السلام يرى التقوى في مريم البتول، فتتحرك نفسه شوقا إلى ولد صالح يخلفه، فيتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يرزقه الولد الذي تقر به عينه، فيأتيه الجواب سريعا: سبحان الله، ما أسرع فضله وأكرم عطاءه. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أما حواري عيسى عليه السلام فيرفعون أياديهم إلى المولى يسألونه رفع درجاتهم: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وأولو الألباب أصحاب القلوب الحية تسبح أفكارهم في ملكوت الله تعالى، فيرون الجمال ويرون الحق في كل ما تقع عليه عيونهم وتصل إليه عقولهم وتشعر به قلوبهم، فيسألون الله العفو والمغفرة والنجاة من النار والكرامة يوم القيامة.

ونبي الله يوسف عليه السلام يرى النساء المترفات يدعونه إلى طاعة المرأة الماكرة في الفحشاء، فيأوي إلى ركن الله المتين يسأله حفظه وصونه.

فيستجيب الله فيصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. أيها المسلمون الكرام، المستمعون الأفاضل والمستمعات، القرآن الكريم مليء بآيات الدعاء التي تربط الإنسان ومصيره بربه سبحانه وتعالى، وتدله على الطريق الصحيح الموصل إلى رضاه وإلى مغفرته. وحين يتصل الإنسان بخالقه يدعو له كل مخلوق ويحبه ويعظمه في عينه. هذه ملائكة الرحمن تدعو لك أيها المسلم الكريم. اسمع إلى الله وهو يقول: الذين يحملون العرش

فقد رحمته، وذلك هو أيت. أيها المستمع الكريم، هذا الدعاء المتكامل الشامل لصنوف الخيرات، فإذا التجأت إلى الله من ظلم الأعداء وبطشهم أجابك سريعا، لأنه يراك وجهادك في سبيله واستقامتك على شرعه. قال الله تبارك وتعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون

ويقول الله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه.

0: إن الدعاء أيها الإخوة المستمعون الحبل الواصل بين العبد وخالقه، فإن شئت فحافظ على هذه الصلة المتينة تجد الخير كله عاجله وآجله. ولهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا شك ولا ريب أن الدعاء هو سلاح المؤمن، وهو أعظم سلاح يتسلح به المؤمن أمام الأعداء. فقد يكون العدو له سلاح فتاك من قوة مادية، لكن المؤمن حينما يكون له هذا السلاح القوي وقد اعتصم بالله عز وجل وأخلص لله سبحانه وتعالى عمله ودعا بقلب منيب مضطر، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا ربهم وكانوا في أحلك المواقف وفي اشتداد ما هم عليه من الضر، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهم الدعاء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. وهذا أيضا ذنون، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هكذا أيها الإخوة، وهكذا كل مسلم إذا دعا الله عز وجل، وهذا مجرب والله يا إخوة، إذا دعا الإنسان ربه عز وجل بقلب منيب مضطر فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا جل وعلا ادعوني ادعوني، هو يعني يأمرنا بالدعاء له، ادعوني أستجب لكم، ثم أنكر على الذين يستكبرون عن دعائه وعبادته فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا أيها الإخوة، إلى الله نلتجئ وفي بابه ننزل وعليه نتكل ولنظهر عجزنا بين يديه، والله عز وجل يقبل دعاءنا ويقضي حوائجنا ويزيل همومنا وغمومنا ويبدل مكان ذلك فرحا وسعادة نتذوقه في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم الصلاة ومن ذرياتنا، وأن يتقبل دعاءنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن قبل دعوته ودعاؤه، إنه هو البر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواد.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5 89.5.